0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: فعلا جهوى الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم برما، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطلة المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات.
2: نعم.
4: الشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا.
3: جميل.
4: وهي مهمة التي يعني دائما تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي، الصحي وغيره من جميع القطاعات. أرجع إلى موضوع أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب، التلميذ، الطفل، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر إلى شهر مايو أو شهر يونيو في الدراسة. وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر، ثلاثة أشهر. يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج.
2: نعم.
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا.
3: نعم.
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان كإنسان.
3: نعم.
4: عقله يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: جسمه يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس.
3: طيب، إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية، كيف الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة، كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو.
3: نعم.
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم.
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة الثانية عشر، في بعض الأحيان الساعة الواحدة.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج.
3: م.
4: يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة فيها،
4: حتى يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي يعني كان فيه.
3: نعم.
4: كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو تعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه، حتى يرتاح جسميا.
3: مم.
4: يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار.
2: مم.
4: في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة.
2: مم.
4: لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار.
3: الابتكار.
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج
3: ترفيهية،
4: الثقافية.
3: نعم.
4: مختلفة.
3: أشياء كثيرة.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره.
3: مم.
4: إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه.
3: مم.
4: فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة.
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة.
3: نعم.
4: في الترفيه.
3: نعم.
4: البرامج التي ذكرناها يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
3: في مجال صناعي،
4: خلال الصناعة، في المجال التجاري.
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة.
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية.
3: نعم.
4: الإسعافات الأولية مثلا.
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة.
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك.
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط، يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة، في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
3: جميل.
4: لذلك هنا.
3: نعم.
4: التركيز مهم جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار جديدة
3: وهو مستعد
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه وهكذا ينجز.
3: جميل جدا دكتور بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين الترفيه والاستفادة في الأطلة، طيب شنو الدور اللي بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، إضافة إلى ذلك البيئة الموجود في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال 6 أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال 9 أشهر. وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق الجزء. برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي
3: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة. إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام،
3: يعني بمعنى لا يخرج من هذه الإزاء.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
3: يا سلام.
4: ولذلك دور الأسرة مهم جدا مهم جدا، ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد حتى يستطيع أن
3: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
3: شبكة التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها يعني لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل.
4: هو طرح مهم جدا يعني هذا النظام الحالي أو المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
3: هذا هو
4: كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب، وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات، لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة. إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب القوة التي تصل إليها لتكوين طالبها هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
3: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية، الجانب اللغوي، الطالب ضعيف
3: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تعلمه هذه اللغة
3: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز. الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي، يجب أن يستفيد من دورات في الإصابات الأولية وغيرها. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا، يجب أن يلتحق بالدورات القيادية. الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا، يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في الإجازة، نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة
5: جارة،
4: وهكذا هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة. جميل. لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيء ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب.
4: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر، يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي أو السلبي.
5: أو السلبي،
4: يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب.
5: هذا هو.
4: أكيد أنه إنما يتطبق الأسرة، يلتزم الطالب بالتوجيهات التي يعني تذكرها له الأسرة، ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج، أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في خلوة محددة، يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي
5: التجاري اللغوي،
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه، على الأسرة، ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة، إنما يعود في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة، يعني وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو مسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور. لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب، فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدائرين توجهها للطلاب وأولياء الأمور حتى تكون الخطوة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة. في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
5: الأسرة.
4: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتنا. وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء. إذن الأسرة مهمة. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة.
6: إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. مسألة البيئة مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ، الآباء بصورة عامة، يجب أن يركزوا، أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. وإنما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار.
5: يعني كل واحد،
6: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا، حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية. فلذلك الدور الأسرة مهم.
2: شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتع.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبتة أنجل، وفي إخراج عبد الله طش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقيت برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

دي مشيت الخيلة والرادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر السايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حرة.

0: صباح الخير بنات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا جمعنا الجميله، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفنس وتشادين القاعدين في الخارج. كل ما يوم الاحد نقول معكم في مدة ساعتين من الساعه 8 الى الساعه 10. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 8:15 دقيقه النشره الدارجيه. وبعد الأخبار نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتر. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس التعرفهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وإشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة عن راديو تشادة، وتنادوهم وتسلموا لهم بنمرو التلفون 1-65-53-53-20 60 50 53 20. الساعة كان وصلت 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 13 شهر تيزا سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات أجيدي ريغوبر في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8 دقيقتين في استوديو تروانا راديو تشاد في كارتيه جافانغاتو من الدوزيام راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك
1: موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لمئات رجالة لمئات رجالة علي والمم سيدول رجالة البلا ما بنقري الدول رجالة لمئات رجالة.

0: عم سيفات كزغربي بدنا كزغربي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي أزرع لدنا كزربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك فبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أبا كربل لي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنا سي البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان دم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الابات ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان دم رجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي
2: مستوى نسمة الكرام نوكي بشار عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطر من الأخ تريبي إيسا محمد دين دبا كان في كاتيان قبو سكسيون 4 إلو 138 سلو 5 خلي أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة عند الكداسر لشيء مهم بخص بكانا البكان ده فوق مشاكل كما مشاء البلاغ كونفوكاسيون بلاغ أنا وفا الكواس موسى آدم موسى بلام جدة هارون جدة موسى آدم إدريسة الجوني جبرين أبو هوى جدة سيد أبكر أحمد جرجي حسيني آدم محمد حامد إم حامد إلي قجة آدم صالح اللوان إبراهيم جد مهدي الشيخ جد عبد الله مبرمة الحاج آدم دنا وكيل عبد الرحمن الشيخ نجوان أبكر بلام جدة آدم بلام مهمت بلاما آدم النور بلاما عبد القادر مصطفى بلاما بشي جيمي بلاما هارون عمر بلاما إما نكاس بلاما بدقري بلاما خرس آدم بلاما حسن محمد بلاما محمد جدة بلاما عمر بلاما الحاجة قنبو بلاما محمد زغلو بلاما محمد شرطة بلاما انكال جيمي بلاما محمد قندي بلاما محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلاما بشار عبد الله بلاما حامي جرمة بلاما محمد مهمت بلاما هارون موسى بلاما قنبو دنا بلام أبكر قنبو الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر أبا بلام جبرين نصور بلام محمد إما بلام سيد الجورو بلام الشيخ جبرين بلام مختار جيمي بلام محمد ولد الآلي عفوا بلام عبد الرحمن هارون بلام درما بلام آدم مكايلا بلام محمد سيد بلام عمر أبكر بلام جيد بشارة بلام عبد الرحمن أبكر بلام أبكر حسنة بلام جبرين أبخريس بلام رينيان قبتو بلام محمد إيجيلي بلام محمد أحمد بلام عمر مكايلا بلام آدم جالوي بلام عطية هارون بلام محمد أمصنيطي بلام نايم دورو بلام آدم الحاج بلام حسن أفوس بلام حسين جدة بلام اللوان بلام جدة عمر بلام هارون آدم بلام الشيخ كونغولي بلام سيدية بلام جدة بشارة بلام بورو بلام محمد آدم بلام جيكيرو بلام رمات أمبدي بلام هارون كيرشي بلام جبرين جدة آدم فينغرغوموتو دلقي إما خي الشيخ عبد الرحمن علي عبد الرحمن الشيخ شرك نكور دلقي محمد أحمد تبشارة Alhaji Yusuf Akai, Tom Idrissa Ambini, Alhaji Musa Almarin, Sheikh Omar Gajere, Delegé Musa Ashno, Delegé Ramad Abdullahi, Khala Tahir, والإمام جبرين أمباري لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وولتهم ساكن الكواس مات أمس السب وسرغة تبقى اليوم الأحد في الشقيق اللي بلام موسى هارون كانتون كدادة هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. مختار هارون الشريف هارون بلام الشيخ كونغولي قرب الحاج إسيني كونغولي آدم موسى عمر كونغولي عبد الله كومبو دليجي كواسا الغون عبد الله كومباجو آدم كونغولي دوغو كونغولي الدنو هسنا بلاما بكر هارون هسنا ولا زريغا بكر أحمد موسى خالد وكيل عبد الله جد جبرين بلاما عبد الله جد بلاما عبد الله جد كومبو جبرين آدم بلاما إسيني هسنا بلاما عثمان أحمد بلاما محمد جبرين جبرين آدم محمد تأبا محمد تقربة إما قربة محمد جخلوس الشيخ جيدة دوغال وكي أمر عبدالباقي بلاما آدم محمد بلاما إسيني إسنا بلاما طائر محمد بلاما محمد ليبيان بلاما قربة محمد بلاما حامد عبد الرحمن بلاما جيدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلاما جيد أمر بلاما هارون آدم بلاما نور محمد بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما عثمان هارون بلاما أخونا جبرين بلاما أمر رقبة الكولونيل بخونا سنا صغير الشيخ عثمان الفاروق بلاما لوان جدة بلاما عبد الرحمن جرما بلاما غالب جدة بلاما آدم النور بلاما همت إمر بلاما بشي جيمي بلاما الحاج كومبو بلاما جدة آدم بلاما محمد كنداو بلاما ولا إيسا أفوان محمد تول إيسا الشيخ موسى إيسا الشيخ عمر أبشنب بلاما إيسا بشارة بلاما هارون موسى بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد تقندي بلاما عمر سيد بلاما سيدية بلاما محمد دنا بلاما كالجيمي بلاما بكر هارونا بلاما محمد تور بلاما خيا زين بلاما بورو توم بلاما محمد ادم بلاما صالح رمات دليجي تجاني الي الشيخ البشر بخاري دليجي الهاتش ادم دليجي بول اكا دليجي جد عمر دليجي عيسى بكر الكونسيي موسى كشلا الهاتش قرقه محمد دليجي موسى بكر شيخ هارون السيبي دليجي سيني مكايلا الشيخ عمر جبرين بلاما جد اخي بلاما قدو جبرين دليجي إدريس عبد الله دليجي إدريس إما دليجي إما جيت شيخ عبد الرحمن حسنة دليجي أبو بكر جدة بلام قاسم آدم آدم إما طاهر توم عبد الله بكر حسنة أبو بكر دليجي إبراهيم أبو بكر شيخ حسين هارون شيخ محمد تجار الزين بلام سيد الشرومة بلام عبد الله بوجا بلام سكر الذكر كوميسر قاسم شيبو لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أمهم كلثوم طاهر المعروفة بأم مسكات ماتت أو تمس يوم الجمعة وسرغة تبقى اليوم الأحد في اليمن اللي تبلاما الشيخة كونغولي الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ناصر بالبلاغاتنا الوفا قال إدريسة بلاما صالي أسنا بيري بلاما عبد الرحمن المير رسال عبد العزيز دمان بركة خالة رمات بركة بلاما إما إدريس كلهم في بطلفيل لوم اللاهزين ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين وقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أخو مولاته موسى إدريس المعروف بولد توما وصلها كمان تبقى اليوم الأهد في منتل دا في كومين هنا بطلفيل الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 8:12 دقيقة.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سمعنا سمعة راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباك صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. السمعين والسمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر أخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوفد الوزاري الفراس الوزير الدولة وزير المالية طاهر حامد تنجلين كان وصل لمدينة أمجرسة دا شان إتابي ويشيف المشاريع انت لا تنمي القادة هناك. ووزيرنا الشباب والرياضة ناير عبكر في إطار السياسة الوطنية انت لا دولة في مجال الرياضة أنت في الأستاذ إدريس محمد عوية مبادرة انت اليوم عن السبت عن الرياضة بمشاركة عن كثير من الناس اللي بيحبوا الرياضة. وفي نشرة أخبار أخرى مفصلة، الوفد الوزاري الفراسة الوزير على الدولة وزير المالية الميزانية طاهر حامد تنجلين كان وصل لمدينة أمجرس عاصمة إقليم نايندي صباح ده في إطار جولته التفقدية لكثير من الولايات التي كانت تضررت من الأزمات وفوق كمان إنشاف الموسم الخريف ما أدين. الوفد مشى هناك وقابل القوى الحية هنت الإقليم والسمي لمتطلباتهم وأيضا زار المنشآت والمشاريع اللي هي ماشي في درب التنمية القادي بولا الحكومة في منطقة هنا إندي صباح. وقبل ما يوصل لإندي صباح الوزير كان مشى في مدينة أبشي، وفي أبشي كمان هناك قابل المسائل هناك وحجوا كمان في مشكلة هنت النشاطات الزراعة. وأيضا الوفد كان زار المشروع بتي هدي البنت المسمي الشراب لمدينة أبشي وحواليها، وأيضا انتهزوا الفرصة وتكلموا بموسم الأمطار الماسمي بالهين في كثير من الأقاليم الصباح بلدنا جادة. الأمينة انت الدولة في وزارة انت الصحة العامة والوقاية مندجي ديكانجي فرانسين كان رأسة الحملة ان رشين الدواء في داخل البيوت وبر من البيوت للجهاد ضد الملاريا دورة لسنة 2026. المناسبة انت البداية كان سوا في بريمير المصباح العاصمة جمينة بحضور المندوبة العامة انت الحكومة في جنب ميري في جنب البلدية العاصمة جمينة أمينة كويجينا، وكذلك منسقة البرنامج الوطني للجهاد ضد البالي والميراتنا الدوائر الأشرة انت العاصمة جمينة وكثير من المناديب من الكارتي والشبتي كاري ومعزومين آخرين كتار. أجي هوا حبيب أمر والتفاصيل.
2: عشان يكافه للبالي والوقاية منا في دا نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بواسطة عن برنامج الوطني البكافه في البالي نظموا حملة وطنية هنت التوئية، ودلي عشان يوقوا المواطنين في رشين البيوت داخل وبرا بالبيا بيا. والهدف من الحملة دي عشان يوقفوا مرض حن البالي البيقى كتير ومنتشر يخط لي حد ويقتل الأنباؤودة البيقى كتيرة وبتعازي المجتمع وهي بس البتنقل المرض، ودا ما ببقى إلا كان البيوت والكانفويات الرشت بالبيا بيا. وكلي المواطنين كمان لازم يشيلوا القرارات البتحمي والبتودر البالي ينفض البيوت أديل ويرش البيوت. والحملة دي جات من خلال الجهود القاعدة تبذلها الحكومة لتخط حد للمرض حن البالي المنتشر. في كلمته بالمناسبة المنسق حن البرنامج الوطني البكافي في بالي الدكتور محمد صالح إسحاق ديار حج في أهمية هن الحملة وقال
3: استراتيجية المينيستر أنا سنتيكا ديميني ده واحد بس بكتر بكافية للملاريا ده معافي سو توزيع أنا الناموسيات والأدوية الغاية أنتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتونك وجود حقنا ده كله قال لمينا وكده نقدروا نكافو ضد الملاريا 1450 فولونتير على الكرة روج بوجو في البيو بنشو بيت لبيت بصوت رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردين عشان ده الناس البوجوكم دول يستقبلوهم خلوهم يسول بالعمرية عن الرش.
2: كم من جانب المندوب الأعمى هنت الحكومة القاعدة في ميري هنا أنجمينا أمينة كوجينا قالت المبادرة دي خطوة مهمة في قوين جهود هنا الوقاية من المرض هنا البالي وتحمي صحة هنت المواطنين. أمينة كوجينا قالت استعداد هن المسائل هن البلدية دا بساعد بلشك في نجاح هن الحملة الوطنية ودلي عشان نحافظوا للصحة وسلامة هنت السكان. وقت ما فتحت الخدمات هنت الحملة الوطنية أمينة الدولة هن وزارة الصحة العامة باي دي جي دي كانجي فرانسي كلمت في الجهود القاعدين بالأبوها المشاركين في مكافحة هنت البالي وطلبت من المواطنين خليد آونو مع الفرق اللي بتقوم بالخدمة هنت الرشين على البعوضة وداء اللي بيساهم في حماية هنت الأسر وبخط حد من انتشار الأمراض ونقو الصحة العديلة في البلد. نذكركم بكونه الحملة الوطنية هي الرشين البعوضة داخل وبر البيوت وحتى في الكانيفويات وأماكن هن الوساخة دي بتكافي في وقفين مرض هن البالي دا في النسخة هن 2026 وبتشمل كل الأرندسما هن الأص
1: أنجمينا. ريبورتاش صوتا وبدت فوق الزميلة حجة وحبيب أمر. دائما في مجال هن الصحة الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون والاستفاق مع المنظمة انت اليونيسيف كان نظم ملمة مع الصحفيين الهدف كمان عشان يبادل الأفكار والآراء فيما يخص الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون ضد الأمراض نسخة سنة 2026. الملمة كان بيض في لب الوزارة هنا في العاصمة انجمينا. محمد أحمد عبد الكريم محاجر والتفاصيل.
4: الملمة دي بيجت في المناسبة البتصادف الذكرى حن الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون الدورة هن 2026 اللي بيسوى في الفترة ما بين 14 ل 25 سبتمبر من شهرنا الحالي. العنوان اللي اختاروا تطعيم لأي طفل لأشان المستقبل الصحي العدل. شال الكلام بالمناسبة المسؤول عن التخطيط والاتصال في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي وكلم بأهمية التطعيم اللي بيساعد في الوقاية من الأمراض البكروب الأطفال وأيضا الاستراتيجية من التباعد منها وقال بكونه الوسائل هنت الإعلام دي قيد تلعب دور مهم بالزيادة ودا في المجال حنا توعية المواطنين وبأهمية التطعيم. الدكتور إدمان زاد في كلامه وقال بكونه الوزارة انت الصحة العامة والوقاية خط استراتيجية مدروسة ودا في الفترة حنا الأسبوع الإفريقي للتطعيم البشمل كل الأطفال الأمور امتحت من 5 سنوات والأوين القلبانات خصوصا في المناطق الفوقة تطئم شوية وأيضا المناطق القريبة من المدن الكبار. وفي نهاية الملمة المشاركين قدموا أسئلة وتوضيحات كلها كي تخص الكيفية هن محاربة الأمراض البتعادي الأطفال والأوين الحوامل إضافة للجهود البتقوم بها الحكومة وشركاء ودا حول تحسين القطاع عن الصحة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر هو يسولنا الريبورتاج. الرئيس القراروش نتشات خال أحمد سنوسي كمان قدم أمس فجر بيان بمناسبة حن اليوم العالمي حن الإسعافات الأولية الفزع الأولاني كان نسول النادم الوقع مردان أو سبي حادث ودكله بدور لي التدريب والبيان ده بموافق باليوم العالمي حن الإسعافات الأولية البايدو يوم 12 من سبتمبر من كل ما سمع. خلينا نسمع.
5: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك. كل مهل يحتاج لناس يدربون بالنسبة للإسعافات الأولية لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ذا أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معانا وكل المطوعين نتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها اتفلت علينا، لازم نتفل اليوم ده وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم شان يقوفوا معانا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية، لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
1: السيبيتو ده وخال أحمد سدوسي رئيس الكراروش أنا جات سيبيتو في ميكروفون على راديو جات. كملت الخدمات أن الدورة التدريب كان نظبا مشروع هذا المساواة أم بين الجنسين أم بين المرأة والراجل بخصوص جددان القضايا التنو في إدارة الضرائب مناسبة كمال كمان بقت بحضور المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة الضرائب وكذلك مسؤول عن المشروع محمد أحمد بن كريم مهاجر والتفاصيل.
4: خلال 4 أيام من الدورة التدريبية المشاركين لقوا معلومات تخص جددان القضاء حنا النو في إدارهم الضرائب، إضافة لرفعان كفاءات العمال حنا الضرائب لأشان يقدروا يخدموا بمهارة فيما يخص تكافل حنا النو في داخل الخدمة. الدورة التدريبية البقدي رأسوها عدد من الخبراء لأشان يدربوا المشاركين ويرفعوا من مستوياتهم ومهاراتهم وحول جددان قضاء النوع في داخل إدارة الضرائب، وده لعشان يساهموا بطريقة أفضل في محاربة عدم المساواة في الخدمة. في كلمتها بالمناسبة المسؤولة في المشروع حنا تدريب البخص جددان قضاء النوع في إدارة الضرائب هو أنجاي قالت بكونه الدورة التدريبية البقد دي أنتت الفرصة للمشاركين عشان يفهموا أهمية الإدماج حنا النوع الاجتماعي في الجانب حنا الضرائب، وفي المرحلة الجاية يسووا في طبقان المفاهيم بطريقة علمية في داخل البيئة الضريبية، وده لعشان يخدم في حققان العدالة والإنصاف في النظام حنا الضريبة أي في النظام حنا التاكس. في وقت ختامي حنا أعمال الدورة شال الكلام المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة حنت الضرائب نوميسو إدوار روفاني قال بكونه الدورة التدريبية الكملت دي تساعد في إدخال الإصلاحات اللي بتخص الدخل وأيضا رقمنة الإجراءات وأيضا في جوان العلاقة حنت العمل أم بين الإدارة حنت الضرائب والمكلفين بالضرائب، وأكد بكونه الدورة البقدي هي بمثابة خطوة مهمة في جوان الكفاءات وطوران العمل، إضافة لإدماج الجانب حنا النوع الاجتماعي وده في مختلف المراحل حنا الخدمة الضريبية. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية للمشاركين والخبراء والفنيين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر سوالين الريبورتاج. آخر خبر خبرنا الرياضة، وفي إطار السياسة الوطنية على الرياضة في جمهورية تشاد الوزير عن الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت مساء فجر مبادرة هنا يوم السبت للرياضة، يوم السبت دا جعلوا للرياضة تيتشار الرياضة للكل، والمناسبة كانت بقت في استاد إدريس محمد أويا هنا في العاصمة نجمينا بمشاركة هنا كثير من الناس اللي بيحبوا الرياضة. خلينا نسمع للوزير ناير بكر شنو قاله.
6: اليوم جمعنا يوم السبت بساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكتارا جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا دا يقى أي في كارتي في أي ما كارتي أنا جمعنا ويقى وسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور دا شغل مهم لسانتي مي كل اللي إنيتي هكينا للشاديان إنيشاتيف أجينا رمان خلو نسو كل ما سبت وشغل كله كي ساكت انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي اسبور هناك تمشي وإن شاء الله اسبور دا يدخل في كولتور أجينا في تشاد عشان اسبور دا شغل مهم مهم لي بوليتيك أجينا مهم لي دبلوماسي أجينا وإن شاء الله في إنيشاتيف أجينا الدوغاك دا نلقو تالان تالان كان يلقو أتلت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سين ناسيونال وفي سين انترناسيونال.
7: أجدي روبير الساعة 8:30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلد نجات دي نشط الأخبار اليوم فجر والناس الفاتحون يذكرون بالعناوين بيسا هودي وزارية فرنسا الوزير الدولة وزير المالية والميزانية الطاير حامد تنجلين كان وصل للمدينة تم جرس عشان تتابع وتشيف المشاريع انت التنمية القادية ممولة في الإقليم. وفي إطار السياسة الوطنية انت الرياضة كمان الوزير أنا الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت في الاستاد إدريس محمد ويا مبادر هنا يومنا السبت أنا الرياضة بمشاركة أنا كثير من المحبين أنا الرياضة وخطوتي شعار الرياضة للكل. شكرا لكم انتم الغالين تتابعونا حاليا من مدينة أمجرس أبشي بونغور بول ومن ماساكوري ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشر الأخبار اللي كان جهزوا أسرة التحرير الجهة وحبيب عمر محمد أحمد عبد الكريم محاجر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر الشيخ البكري ليلو ورغد بعافية وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

نسير سمعة الكرام، بعد ما سمينا نشر الدرجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر الشيب أباكي، وسمينا شوية من أغانينا، نرجع للسيديو عشان نقري لكم واحد بلاغ أنا وفا عبد القادر أجيد آدم أجيد إدريس أجيد بلام حسن آدم محمد تقرقر آدم حسن هارون حسن الحاج عمر بلام صالح هارون بلام توم جرمة بلام أحمد علي بلام عمر رمضان بلام أبكوش محمد بلام محمد بشارة بلام بشارة ألكا بلام أبكرة هارون أكي دلقي الحاج دنا آدم ميسا دلقي إما خي بلام قج للا الشيخ محمد تيارو الشيخ علي بدرمان بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم أحمد رحمة دلقي محمد إيسا الشيخ محمد بكر عائلة عمر شكتا بلام الحاج دنا طاهر رمضان عمر قرقر بلام ابراهيم بشير بلام عبد الرحمن ابقاسي الحاج حامد ادم بلام مكايل ابراهيم بلام نور تربيل بلام محمد تاجوجا بلام قنبو جبرين بلام قنبو ادم بلام عفوا محمد رمات الشيخ اخي ابقاسي الشيخ شرك نكور بلام عبد القادر امبتي بلام الحاج هارون عبد القادر الشيخ نجوان أبكر الشيخ خالد بشارة الشيخ عبد الرحمن بشارة عبد القادر صالح بلام رماد محمد بلام بركة الشيخ بلام الحاج بشارة الجد بلام هامي الجرمة آدم قجة

تبقى اليوم الأحد في فلقة النجا، الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنان الكبير حمد الجابري، هدية خاصة لأبا دمي وكل أسرته في شهر 30، كل الجالية السودانية المقيمة في العاصمة نجمينا وخاصة القادم في صباحنا البلد ولا بتفرر الصحفي الكبير عباس أبكر مصطفى ونما أم جرس، نقول لك صباح الخير منا غدو تشات دمي تقني.

عدم بجويا محمد علي درسي لادية خاصة للطائرة انترناسيونال انا كارتي كليما تارون جاكسون وكل ايالا نوري وانا وزوجته توما من ام سنيني فاطمة سامبا جاجي كاسر ايمي باقملا كل الاعضاء انا جروب بلاتفورم يا كليمات نقول لكم بونجور من راديو تشاد كابين تكنيك

بعد ما سمينا الدمبا جويا نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة فاطمة زهرة مؤمن معاوية داود زكريا قمري هناك من منارة اف ام فنية سيد إما نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية غدو تشاد كابتن نيكو.

الكلام الحلو طالب من راديو تشاد لكل المسلمين ولا مسلمياتنا الإذاعة الوطنية التشادية في 23 ولاية. بعدنا بش نلقى البرنسيس أفريكان الكبيرة بيليا بيل، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز، الناس اللي بيحبوا الأغنية. أنا زمان نقول لكم بونجور وأحد جميل، خاصة لام جام لامي فوختان. دكتورة سناس برو ديركتورة سنجيدة لو كل جمايتا أمينة بكر سنفرتقل من أنتوك سيتي، أدم أمدودو من غوزا باري، أمينة فوتا من كندل. كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. كم التقليل

حنينا باقي لنا 4 دقيقة للبرنامج ما يطلبه المستمعون للمستمعات النمرو النادم البنادو فوقه 61 53 53 20. تقدروا تنادوا وناس بس ماوكم تسلم ناس تعرفوهم قميت سوا سافرت سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بنفس النمرو 61 53 53 20. ده بس نمرو التنادو فوقه. عندنا نتوق نمرو 2 آخر فقط، أكتبوا SMS رسالة بس ما تنادوا. الناس دائما بينادونا، الزول كان ما لقى الأبل بينادينا بنمرو 2 عقابة 66 24 15 89 60 و6 24 10 85 9. أكتبوا لنا رسالة بالعربي الأديل والفرنسي النورمال، أنين نترجم لكم ما عرب فرنسي وفرنسي عرب. تيغو 93 33 24 14 90 و3 30 و3 24 10 و4. اكتبوا رسالة وأنا نقول لكم كابي تكنيك.

الساعات إذا سوا ذا الوقت تلقوا فوق برنامجكم ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير ريزوريتر طلب المستمعين من غاديو تشاد يا برنامجكم تلقوا كل ما يوم الأحد من الساعات إذا لدي الساعة 10 تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا عيشتوا سوا بواسطة هنا غاديو تشاد في أي مكان في نمرو التليفون 60-50-53-20 بخدمنا في مكانة الفن باسر الآلات والموجات أجدير وبر قدام الميكروفون جهز البرنامج وبقدمه لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9:02 قبل ما نشيل الأبيلات على المستمعين والمستمعات عندنا نمرو 2 آخر عن الاسمس فقط أكتبوا فوق رسالة ما تنادونا أبيل الأبيل نمرو 1 بس 60-51-53-20 أما الرسائل SMS بالفرنسي أو بالعربي تكتبوا في نمرو التليفون 66-24-85-9 تيجو 93-33-24-4 تكتبوا وتسلموا الناس التارفوم القادرين في أي مكان وأنينا نخدموا المسلمين هنا غاديو تشاد نمشي نسمع أول فاصل غنائي بعد 3 دقيقة نشيل الأبيلات عن المستمعين كابتن

0: Allô, Radio Tchad. Allô. Tahir Durma Abba. Min Machaga Abu Zobi. Lel Miskin ma petite legi.
1: أكيد ولا قصير ما تنبني
0: كيا أودا أنينا مساكين شغلنا كوزي فضل أخوي تقول صباح الخير لي أتو
1: أوكي قبل كل سنة أقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك
0: شكرا
1: ولدتك نساء رمضان أمانك
0: أجيديري غوبير
1: أجيديري غوبير صباح الخير لآدم الخصوصي شيف دي كانتون
0: أدم بشاير الله كبر
1: وينام ولادة من الليلة كلير وما لبا من مدينة كسري
0: نعم
1: هناك الشيف علي هارون سما محمد هو ادريس وهناك سالي برما سالي اس في اس
0: ايه
1: هناك جيت دقو هناك سما محمد هو ادريس الشيف علي هارون
0: اي ترى
1: هناك جلي يوسف وجوار الشماده مجاش حسن من قوي عبد الله دنا ادم
0: اها
1: ترتر شايب من انقبو شايب
0: الشيخ الله اكبر الشيخ قايد
1: الشيخ قايد ترى
0: ايوه
1: أنا أقول صباح الخير هناك لعلي زادود أنه هناك كوميساري سنتقل من مدينة دبيشي مع سنين المعمود الأرنج كمينة مع مطعمي تصبر الله مبون سنتين
0: نعم
1: النور عمد النور لمد السلامان مريم مريندا مريم لارنسان مريم الشهر محمد
0: نعم
1: هناك سايبانا خرص عرب من أشاب أمبريا وأفندي تاها
0: أيه
1: أدن جبريم من المردو وأجي سوريا وكل أسرة سوريا
0: وأخيرا الشيخ الكبير
1: أخيرا كل المسلمين عندما مسلم
0: ألو راديو تشاد ألو ألو راديو تشاد ألو راديو تشاد أنا في خدمة المستمعين مع الأبا ملك الملوك من مدينة كسر الكاميرونية كل الناس اللي قاعدين بتابعونا من مختلف الكارتية في مدينة كسر نقول لكم صباح جميل من راديو تشاد أبا الشام درادر مندو بالا بونغور أم تيمان أم جرس برداي فايا دقنا مسوكوري آتي البطحة بلتن غوز بيدا كلكم باقس الله مونغو مصرو ماو 61-53-53-20 يا جماعة زوركم بكتب رسالة SMS بقول أنا فلان ابن فلان من المنطقة فلانية نسلم كذا كذا عشان يكون إنسان معروف 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا راديو تشات جواهر الشمو آدم وكل أسرتنا نقول لك صبر خير الشوف علي هارون هو إدريس هلا الشيخ الكبير الشريف الكبير كباراتنا ردينا كلها سلمنا وناس اللجنة يا غزال الحي يا جماعة ما تنادونا في نمرود التلفون اللي امتناكم ده ألو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتو معنا ومن وين
2: عبد الحق عبد الرحيم من شكيون
0: عبد الحق عبد الرحيم من شكيون
2: أيه.
0: ولاية وداي
2: ولاية وداي وادي حمرة
0: وادي حمرة ما شاء الله
2: الحمد لله
0: فضل أخوي
2: يقول صباح سعيد وأحد سعيد لجميع
0: نعم
2: عمال الإذاعة
0: أيوة
2: وجميع المشاركين
0: نعم
2: ونقول بندي ماشي إن شاء الله دي صفة خاصة أنا تبشر
0: أيه
2: وجميع الأنماء أنا أبشر
0: أيوة
2: وكذلك نقول أحد سعيد وصباح سعيد للونج سلامات
0: أيوة النور رحمة النور
2: نور سعيدي يا موسى
0: أيوة
2: الباغي رحمة الشريف محمد الأمين
0: أيوة
2: محمد ناصر
0: أها
2: وما ننسى جميع المشاركين والمشاركين
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وناس انا شكيون وكل ولاية وداي نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد شكرا كثير فاطمة ينولا فام كابابل من FM 92.5 نقول لك بونجور الو راديو تشاد السلام
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما قلت ثاني مرة من مشاكل.
0: طاير درمة.
1: الله يسلمك.
0: شنو الفقيرة الجبرية ارتلب هناك ولا شنو؟
1: مرة.
0: أيوة.
1: أوكي أنا أقول صباح الخير هناك لمعجنين المعمودي وهنا ماما سالو ثمان.
0: أيوة.
1: رزانا لنيو وماما جيتا ماما ذا الكتاجي إليها ذا بصر اللالي. هناك الدكتور حسن القوني نتمنى له الشفاء العاجل.
0: أيوة.
1: وكل المسلمين عندي ما مسلم.
0: ألو.
3: ألو ما السلام عليكم.
0: شبدك أنتم؟
3: والد أستاذ الرئيس هذا الفقامة.
0: حياك الله. طيب أخوي.
3: مرحبا يا أخوي.
0: مرحبتين كبار.
3: نقول نقدم ثاني كل أسرة أرقصاد من أنجاري سواد.
0: أيوة.
3: عمر جيتا عمر تيتي.
0: أيوة.
3: ماسا تا درما.
0: أها.
3: قرطة جنورين وعفاين دتا وعاد جبرين ومرضو جوار الشماء آدم.
0: نعم.
3: هرم السلية هرم هرم آدم هرم السلية خبوك.
0: أيوة.
3: وما ننسى هناك منصورة بنته والدكتور حسن القوني مجني الشفا.
0: أيوة.
3: وما ننسى عبد الله الدنار ومسلسل شادر قبل الشاب وعمر دانب جو بن جو صبان مايتادي سين هرب من مندوب.
0: نعم.
3: رواحاتي وفاتمة سارة الزين وما ننسى كل سارة بلزين ندربال وكل الأعضاء هنا الغرفة الكاد ولما فوق الراس.
0: أنا كمان ما نسيناك أنتوني شيشة أنت وكل أسرتك.
3: شكرا
0: كثيرا. سليمان محمد من الخرومة نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. فانيا سيد إما نانا إبراهيم بركة ماما الشباب ماما لا رينيسانس ماما لا 92 بن بشي عبد الله الأمير القصاري أسرة حسن ياتوي من هلولي كليرك نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. ألو.
4: الحمد لله.
0: مرحبا يا تو معنا.
4: عائشة محمد من جوزوتور.
0: عائشة محمد من جوزوتور جوزا باري.
4: أكيد ومؤكد.
0: أيوة تقولي صباح الخير يا تو عائشة.
4: صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
4: لكل أمال أنا راديو تشاد.
0: أيوة.
4: طاهر درما.
0: أها.
4: خادم رقصو.
0: أيوة.
4: كابتن جعفر من ليبيا.
0: نعم.
4: هدى جدا.
0: أيوة.
4: خادم جبرين من المرضو.
0: نعم.
4: جدا برمى من سجادي.
0: أيوة.
4: خارجة يدرس من باب المدينة.
0: نعم.
4: نجاش حسن. جواير الشماء.
0: أيوة.
4: النور عالم تاكسيما.
0: أها.
4: الدرماني سين.
0: أيوة.
4: صلاح الدين عربي.
0: أيوة.
4: محمد تيزو كاش. ونقول صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات بدون انفراد.
0: أها.
4: لكن رقمك توقع لك أود لنا مرة ننادو فوق الآخر.
0: أتيقوا لي إلا بكتب فوق رسالة بس إلا SMS بس. شكرا عائشة من غوزا باري نقول لك بونجور من غاديو تشاد. مصطفى بطران أصيلة تشادية 100%. ألو غاديو تشاد. ألو. ألو 61-53-53-20 دابس نمورا الوحيدة تنادينو فوقا على انتنا كتنين اكتبو فوقا رسالة 60-53-53-20 حرم السلك أبو كل إيالة هناك من بيكورو لارندا كمينة محسن يونس محمودي كابتن كوميسير سنتكيل أمبون سنتي محمد حميد أصاب الله النور أحمد النور لهم دي السلامات مريم جيدو سليمان كلهم من أبشي حسين هارون من مندو جامانوار زهرة والبكرو والبرغزال 61-53-53-20 دون جبل نقولوا الرسالة للمستمعين بونجور جاني سن رماد بون رفاي ماتينال لميتا فاطمة رمضان قاعدة في مرشي مودرن في أمجرس والسيد خميس من أمجرس وما تنسى كل أسرتها الفيديو أنا مونغو وهنا نجمينا لكن ما كتبت أسمها دي المشكلة. أنا كان بكتب رسالة بقول أنا فلان ابن فلان. أها كتبت سما سما رخية القدم من أمجرس. آه شكرا رخية. بونجور غاديو تشاد سي صالح دي فلا أبو من روم بوين سي سابان. بسلم أبو دي فلا أبو وال أمين دي فلا أبو ومريم دي فلا أبو من ببيجا والجراند سير فاطمة زارة دي فلا أبو والبتيت سير أكيتا فن دي فلا أبو من نيجيريا. وبسلم الجراند حسن عزيب من عبيشي وكل أسرة أبو في ببيجا أم حجر إنجمينا ونيجيريا. شكرا كثيرا. بونجور غاديو تشاد تجاني سيرامات بقول اسمع علي زادات دانو من كارتي امريكيبي كومينا سنكي مارن سما بقول لابون ديمانش لكل الاعضاء انا جروب غاديو تشاد عنما الازاز وكل الاعضاء انا جروب حالك بس احلك طاهر درما عبد الله دنا جواير الشموع دوم ارخصو خرسة جبرين وما بنسى اسرة تجاني سن رمض ابيض والتكنيسيان اقدير وبر. شكرا كثير. خديجة محمد طاهر كلام فرنسي عرب ما بنقري صراحة. ده كمان ما بنقري. بونجور أبو رفاي ماتينال اسمها حوا محمد من كارتيه جرمايا الجرمي تقول بونجور لأمها سلوى دي فلا وللجران مير أشتا أحمد ولتانت حقا نورة دي فلا وتتمنى سفر سعيد لا سعيد وشفاء عاجل للجران سير حقيتا جسم محمد والبتسير أشتا محمد وما علم في كارتي جاتيني نور محمد وكل الأبشوة واتمنى الصحة والعافية لكل المرضانين. شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. معكم تجاني موسى من بكرة وقول صباح سعيد لكل المسلمين والمسلمات بصفة عامة وبقدم تعزيات الحرة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر ولكل أمان النزاع الوطنية ولكل الأعضاء جروب غاديو تشاد في 23 ولاية. بارك الله فيك. شكرا كثير. بونجور غاديو تشاد سي جبرين إكيان من فرشة شاريتيو بقول بروفيتي الميكرو بقول بيك أب أسنشر إيفاريس ألياس إم كاكا من مونغو وللمير ماتيل دي من دمناجي والبيتي فرير عثمان الياس فوديبا من فرشا وبسويتي كمان بون شانس للامباسادير لايس اس بي سي في الماتش نعمل ريتور بابقى في ستر في كوت ديفوار ان شاء الله انينا كل ورامي ان شاء الله. ميرسي. محمد نور مكي بسلم كل الاخوان التشادين كارتي جرمي. اوكي بونجور محمد مسار من عبشي بقول بون ديمانش لأم صغيرة عبد المولى وللجراند سير حق فاطمة محمد مسار والجراند سير مريم محمد مسار والبتيسير رحمة محمد مسار والبتيسير دخمة محمد مسار والبتي فرير صافي محمد مسار ولي حسن محمد مسار وفارس محمد مسار والبتيسير بنجامين سواد محمد مسار وبون ديماش لهم كلهم سلمناك كثير. اوكي بونجور تجاني سنة رمض أبيض سلم كل الصافيين وكل الأسرة وكل التشاديين. يوسف عز الدين إيسا كافي رجوانا جرا في ديبارتمان أبطيور في فيلاش تشالو إديبا كارتيه باتشا كنتو دانجليات سلمنا كثيرا ادرس كومبليت نوزا دوني بيتي فرانس بقول بونجور جاني سنة راماتا وبسلم ملك ال سمينا برسلونة سعد عثمان عبد الكريم ومال أبا من كسري أخويا جيمي من كوربو وأحمد سوقي من بيجيناش وزينب إيسا وفضيلة محمد قمر والجراند فاميلي من الأنما سلمنا كثير بقول اسمه جبرين من دردة سلمنا كثير Bonjour grand frère Janissen Ramata, bon dimanche les couleurs auditeurs en Onama ou l'Adana groupe Nabas, ou le grand saï, grand sœur Hagata Zenabai Mohamed fi Bokoro, ou Abba Tahir min Mundu, Shukran Ija Mamad Ahmad Silva Chetti. Bougoul Ousuma Abatour Abakar min Midekin, Aoula l'Alam, un quartier Paris Glace. Bougoul bon dimanche les couleurs supporters en Real de Madrid. Avec 15 coupes de champions, Ligue de champions, on m'avance à tous les Tchadiens dans le Kharij. Supporter les Nassau à Kher. Sabah Kher Diani Serman Maakoum Firdous min Abbeche Aad Saïd. Les coulent là, les Abbeche en Yemena. Salam Naki Katir à Firdous. De Kataba Lena Risala ou Makataba Usuma ou Makataba Usuma. Allô Radio Tchad. Allô.
5: Allô Radio Tchad.
0: Marhaba ya tu maana.
5: Marhaba ma go khaya ya hamil malmousi.
0: Ah, bini ana malmousi.
5: Ah, ya kiba wa sta gradi jani.
0: Kif ki mama tayyiba?
5: Alhamdulillah bkhair.
0: Tfadali, tqouli sabah khair ya tu.
5: Okay, qbel kol shay nqoul tahiya sabahiya li gitta wala kol usurtak.
0: Shukran.
5: ولا كل عداء جروب راديو الشاد أنا ما الأزاز أنا ما فوق الرأس على رأسي صاحب الفرامة الدانج سير رماد
0: شكرا
5: ورئيس المفتمين الداب النائر بين مكة والجزائر ملك النائر يوائر الشام وآدم
0: أيوة
5: وما ننسى أيضا أنكل جدو يونس هناك من ريبا وجدو الدرمان من أنجرز ومحمد يحيى من البيشة إدريس يونس من البيشة يحيى يونس
0: أيوة.
5: سيد إدريس من البيشة والوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى من ملموس والوالدة الخالية هلو هناك من أنجمينة وخديجة جبرين وزارة هلو محمد جبرين وأيضا ما ننسى السيد إساءة طوي شنطاش من بكين عبدالله أحمد من بكين أنكل محمد دنبالي المعروف بمما قبيلة الدج من بكين
0: أيوة.
5: وأيضا ما ننسى طاير درما لارنجي كمينة
0: أيوة
5: سامحة محمد منصورة حسن
0: نعم
5: أيضا ما ننسى بنتو عمدو
0: أيوة
5: خديجة إدريس من باب الرحمة خديجة سالي
0: خديجة إدريس من باب المدينة
5: خديجة إدريس من باب المدينة
0: أيوة
5: عجاي شحسن من قوي
0: أيوة
5: وأيضا ما ننسى قشال لرادي محمد قمر
0: أها
5: وما ننسى آدم جبريل من مرضو
0: أيوة
5: وموسى يسيني من سنين سخيري وحسن روماندو
0: أها وأخيرا رخي
5: وأخيرا ما ننسى الأسرة الداي وأسرة البرنو شكرتين بصفة عامة والمستمعين والمستمعات شكرتين بصفة خاصة ونتمنى عليكم طول
0: شكرا رخي يحيى من ملموسي سلمناك أنت وكل الناس اللي كانوا تعاونا من ملموسي نقول لك صباح الخير وصباح جميل من خديو تشاد بريسا مدام أمبادي جومبو من جبل ليرو نقول لك صباح الخير الناس قاعد بنادونا في نمرو الارتيل لا ارتيل انا ابل ده واحد بس يا جماعه 60 واحد 50 وثلاثه 50 وثلاثه 20 ده بس تنادوا فوق قال هناك ده اكتبوا فوق رساله الو راديو تشات
6: الو تجاني حسين رماد كبير
0: مرحبا يا تومان ومن وين
6: حسن عبد الله
0: حسن عبد الله
6: واي
0: تفضل اخوي
6: خلاص
0: الحمد لله
6: بوداساري كومينا نشادرا
0: اوه نانا بوداساري
6: اكفالك
0: الحمد لله
6: بابا يرافي
0: بابا يرافي ما ناريتا
6: ناريتا دي جيتا زي
0: خلاص ايوا تقول صباح الخير لي اتو
6: صباح الخير لي جروب ونمال استاذ ايرندي
0: ايوا
6: زين ثلاثة بينصرة بريدة كل نسلم النار اللي واي كل ما زين
0: كل نسلمك. مرسي من بودا ساري صباح الخير سمحة محمد لا برنسس اوي مطر حسن بن علي وكل اسرته من انجيري جمال احمد عبد الرسول عبد القادر هارون تشكو جابو دكتور وزوجته شيني من كارتير بو نعم محمد عمر الديسا الاسكندراني اديك التال الفراريج من مدينه كسري الو
7: السلام عليكم تجاري سر رماد عدي الله بسكر
0: مرحبا يا تمانو من وين
7: كيف فلان أخوي بلال الغزالي من جمينة فارة
0: بلال الغزالي من جمينة فارة من أيوة جمينة راحة أيوة
7: ما شاء الله
0: فضل
7: يقول صباح الخير لأنت وأسرتك
0: أيوة
7: وكل أمال القارين داخل والسكرتال برا
0: أيوة
7: ونقول صباح الخير التشارين على كابليس كو جي اف ام 94.5
0: ميرسي
7: واول ما ننسى بلام انا ادم سكروا الزاويه
0: ايوه
7: ونقول صباح الخير لانكل بلام بشاره بلام تيرا بلام بركه في امبيل
0: ايوه
7: ونقول صباح الخير لهوا بنت البلام في مات
0: نعم
7: صباح الخير لاخي بنت جيمين
0: ايوه
7: ما ننسى جدو قدر في بردنغال هذا سيت في اسيا
0: ايوه
7: وأودال سيد من يمينا بيبان راديو بنكار ونقول صباح الخير لأخو الزليقة جدو بشير وزوجتي كالتومة ذهب وحج صبر
0: واجب أيوة
7: ونقول صباح الخير لحليم هارون وما ننسى كل أسرتي هنا في بردنغال
0: أيوة
7: وما ننسى خرج إدريس أخو الجواهر السماء آدم
0: نعم
7: نقول صباح الخير لنصرة نصارى فضيلة محمد قمر عائشة محمد قمر
0: نعم
7: وكل السكان أنا يمنا فارا لسا قبليش كوجي معكم
0: أيوة وأخيرا
7: ونقول الله يجيب عافية في بلدنا الشاد ورئيسنا الله يتبع الأمر إن شاء الله
0: اللهم آمين إن شاء الله شكرا كثير بلال الغزالي من يمنا فارا وين ناس أنا نيجيريا إسطنبول دول دخلوا وين ناس محيدين دين سلمناكم كثير نيجيريا إسطنبول على راسهم الدليجين نقول لك صباح الخير من راديو تشاد اللواني سيني ألو
8: وعليكم السلام
0: ورحمة
8: الله تعالى
0: وبركاته
8: جراب
0: بيت
8: الجاني
0: سر
8: رماد
0: مرحبا يا
8: تمانا
0: من وين؟
8: علي
0: رو ماجي خاشي
8: علي أحمد ماجي ساجيري
0: فضل أخوي
8: نعم جراب رير
0: كيف الآن؟
8: نقول صباح الخير لأسرة الجاني سر رماد
0: نرسي
8: لا أبو عائشة
0: أيوة
8: وأسرة أبن مرازية يا بكتو
0: أيوة
8: سنية
0: سيكما
8: مريم الشاعر محمد
0: أيوة
8: الدكار أبكر بسا
0: أيوة
8: حسن طائر خزالي
0: أيوة
8: ألمين بنية أبكر
0: نعم
8: دكتور جلال سيني آيا
0: مرسي
8: ومن هذا كل المستمعين والمستمعات
0: شكرا عني كون من سينك
8: وكل الصافات
0: نعم
8: وعلى رأس مليادة بكر الأهلي
0: أيوة
8: وإفتم كتربين كتور فوائسان
0: أيوة
8: إفتم كتربين دوس فوائسان FM
0: FM 4.5 Nasser Entretien, journaliste Radio Tchad, Télé Tchad, informaticien, technicien, réalisateur, monteur, Nasser Production, direction générale. Anel Onama, kulukum nukulukum bonjour depuis Radio Tchad. Akhwana Sahafa Rasiya, Nasser Nojiti, Tidjan Moussafa Mahdi, Khalid Moussalait, Jibrino Alwali, خليل صنصالي أنقل توكلوك ألو غاديو تشات مرحبا يا تمانو من وين
9: فازم مستمع صحابة من الجيلجي
0: حسن عادي من الجيلجي
9: أيوة
0: فضل أخوي أيوة.
10: البلاوة موسى من الجريجي.
0: أها.
10: أمبارة صاير بلو سمال كان البلاوة من الجريجي.
0: أيوة. أها.
10: سرطان صاير من أنقب وشاعر بحيثين ساقل من مالوح ومصاري من كل باج.
0: أيوة.
10: إنه ما ننسى درمال السيد سبان تمان وآخر يغرفتوه أحتوه بكي شاعر ومخادة محلل بتحاول جريجي.
0: أيوة.
10: إنه ما ننسى ملب محمد من كجري وموسى الشاعر الأزماراني.
0: أها.
10: وأبا مالا الشيخ مالا حسناصن دليقات الجين وهناك مالك عمر قنبو قنبو عمر
0: دليقات الجين ده أنا مصابر ولا أنا وين؟
10: أيها
0: يوه
10: ومالك كل المسلمين
0: والمسلمين أنا كمان ما نسيناك أنت وكل المسلمين اللي بتابعونا هناك من الجيل الجين نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد أكيدي نقول والأسماس بعدين نشير الأبلات Bonjour Tiani Seramad, Bougoul Ousama Daoud, Abba Min Bitkin, Bougoul Bon Dimanche, le Koula Tchadien, Est, Ouest, Sud, Nord, au Centre, Gera, wa bonne journée, Chokran Katir, Salamna Kinta, wa Koula Nas, Algarim Bitabo, Radio Tchad, Min Hinak. Ya Jama Nas, Garim Benadouna, fil appel, Aina Gouna, appel numéro d'antenna, Koum, Khas, 66 24 15 89, Aktubu SMS, Bas. Nas, Garim Benadouna, appel, c'est trop. أبيزي مرة واحد بون زي محمد علي آدم من بيتكين سلم الكوميونيتي برضو أنا بيتكين ولي أم بنيو أبكر ولي أخو أبكر آدم وزوجته أم أبوه بشر ولي إيالة أنوار فاطمة بتول والجراند مير يايا أجي وطانتها قرامة محمد وما بنسى الأخوان بفرار علمين محمد طاهر علمين محمد وطاهر النور ومحمد جيمي وشايبو رخيص وبشير مكاي والحاج عمر مدو شكرا كثير في ناس قاعد بكتب لنا فرنسية ما بنقري فما ندري نقوله والله عربي كله ما بنقري نمرو 65-21-20-05 ما أكتب لنا رسالة سرتو بلا أخوي مالش أكتبوا رسالة يا جماعة ما تنادونا نمرو أنا أبل لوايد بس 65-53-53-20 عبد الله حسن المعروف بتشاد من أدا ساكن قول صباح الخير لكل الأسرة ولمحمد أحمد حميد ولمحمد بارك لعبد الله بشير وآدم إدريس مصطفى بكر إدريس قنبو أحمد محمد محمد ابن محمد رماد حسن إدريس عبد الله بلام أحمد محمد حسن إدريس هارون وجبرين حسن بشر أمين من أمبتيوة وكل الوتر سلامنا كثير صباح الخير الاسم عبد الله عثمان من سالمانجا بقول صباح الخير عبد الرحمن حسين وحسن روماندو ولآدم أرقصو ولجواير الشمو ولأنور آدم لأما مكايلا وكشلة راجي ولمحمد صالح عثمان ول وما بنسى كل إيالنا صالح مانجا القاعدين في العاصمة نجمنا شكرا كثير صباح الخير جاني سينا رمان تعبيض معكم مصطفى بكر ساكن من حي أدا ساكن أبو بكر ساكن والأمة العزيزة والغريبة على قلبها حج رماد ورفيق المحبوب آدم عجد آدم أحمد من كسري ورفيق عبد الله حسن المعروف باسم تشاد ولأسرة أبو بكر ساكن وكل الشكر للأخوان سلمنا كثير بونجور راديو تشاد محاسن يونس محمودي لارنجي كامينة من أبشي تقول بون ديمانش لتجاني سرمات بون ديمانش للجديتة حج أمن محمد آدم من جرمية والأخوتة الكبيرة أمن بشري توم وزوجة إبيت عبد الجليل آدم لبنيتة سترة إبيت عبد الجليل آدم وبون ديمانش للبتيسر زاري يونس محمودي وبون ديمانش لأمها رخية عبد الخالق إدريس والأبوة يونس محمودي عبد الله والأخوة النور أحمد النور لهم بالسلامات وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب راديو تشات وخاصة لجوائر الشمو عدم طاهر درما أبا لعبد الله دنا آدم ومحمد تهامي تصب لهم بون سانتير أخي يحيى علي زادوات دنو حسين كومسير سنتجين حسين هارون ناجي مويس من بنغور أجاش حسن وعدم أرخصو سلمناك كثير لارندا دكامينا Bonjour Tijani, c'est de la part de Papou Marshall depuis Gozotor. Bon dimanche le Koul Tchadien, bon dimanche l'Ibrahim Danna, bine min quartier Alay, Mohamed Ali Zohar Chef, à Salamna Katir Ntakamana. Hawa Abdelkarim min Bokoroto Goutaya Sabahia, Léana Olusrati, ou le Mohandis, ou le Oumaha Fatime Dahab. والأبو الحاج عبد الكريم ربنا يحفظهم واحد سيد لعبد الله دهب ومين دهب من أبشة واحد سيد لكل الصافين بصفة عامة وما تنسى كل المسلمين وربنا يشفي كل المرضانين شكرا كثير اللهم آمين أبو همامة من جينيبور سيتي جينيبور كمان بقى سيتي زي جينيبور دي بون ديمانش لأبا جيمي عبد الرحمن سلامنا كثير انت وكل الناس هنا جينيبور سيتي صباح الخير لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود إزهار وسلام صباح سعيد تجاني لك أنت ولأسرتك ولمنصور حسن جوائر الشمول بنت أحمد وحرم السليك ومحاسن يونس محمودي ومعاوية وكل المسلمين والمسلميات وكل الأمال والعاملات في الإزاء معاكم مريم مجيد وسليمان من أبشة شكرا كثير ما شاء الله كلمات مركبة قوية ما شاء الله مريم بونجور جران فرات جاني سيرامات بون ديمانش لأم زمزم علي ولأبو أحمد النور ولأخوات حليمة أحمد أمينة أحمد حواء أحمد سبا أحمد وفاء أحمد ولا بيتي فرير مصطفى أحمد وتانتاك رخي عبد الخالق وأنكو لاغ يونس محمودي والبيتي سير لارين دو كامينة محاسين يونس محمودي وما بنسى تانتاك خديجة عبد الله توسى عبد الله نيا موسى بلاج الشريف وزينباي وطاهر درما جواهر مريم لا رينيسانس محمد حامي تنبون سانتي كوميسير سين تقيل وشكرا كثير ان شاء الله ميرسي لهم بالسلامات سلمنا كثير بون ديمانش لابو جيتو راتو ولي سيسيو دور دوبوي فارشا شاريتيو ولي ادم كود كارغي من ابيشي ولي بيرتي ام كودينغار دوبوي توكرا ولمحمد تاتوم الياس ولا تيجي من فرشة تيو ولحمادة الياس دورو من فرشة شارتيو وصالي ريكلمي ولا في فرشة شارتيو ولمحمد الياس ابو جوكو من فرشة ولمحمد بجاج كل فرشة شارتيو سلامناكم كثير عنا كمان نقول لكم بونجور دبي راديو تشات اهوي أحمد عادو من أبشة بقول بون ديمانش لكل الكوليك كان الميسيون الكنترول البيتناش أنا داري بنا أبشة أبو غلين وما بنسى الانيماتر جاني سرمات سلامنا كثير أخوي وربنا يجيبكم بالعافية فرنسية مخالبة بكلم عرب ما بنقري الاسم الكريم نور الشام يحيى حسن تقول أحد سعيد ل كلام صعب صراحة ما بنقري عاوي جاكوب ديفاريو عبا جيمي محمد تدلين قالوا قاعد في ميسيون في دوبا بسلم عائلة جيمي شوكوكو برا وداخل بقول بونجول أجي أخي المعروفة بأخي الكليراش سلمناك كثير أما نور مكي من أبشي من هارة الجرمائي سلم كل الرواد في تشاد وسلم رفقانه كثير. ميرسي. سي احمد محمد اسد شيف دو كانتون عرب علوني بيتكين بسلم امه ام جليه ام اخبش وليجيران ابو حمدان ام حمدان حمدان حسن تهب غالي احمد المنصور عيسى المنصور خليفه الغالي فاطمه عمر خليفه عيسى حمادي من اللي برا وللبروفيسور محمد علي ادم واخوه حسن روخي عصب الله محمد زين وادم عبدونغوري. ميرسي شكرا كثير. في مستمع في الخط. الو راديو تشات. الو الو نقروا الاس ام اس. محمد ابراهيم الياس والفرشه سلمناك كثير. في بيت مايترا غودي المعروف بجيدو سواريز من بيتكين سلمناه كثير. نطلب من المستمعين غالبا اكتب لنا فرنسي نورمال. الو راديو تشات.
11: الو
0: مرحبا يا تو معنا.
11: هذا مجدوب الدراسين من كرمناجي كارتيه كرمناجي
0: من كارتيه كرمناجي كومينا ستيا مراندو سما. فضل اخوي.
11: الله بخير الحمد لله.
0: ايوه شكرا.
11: وعبد الرحمن احمد زيد.
0: اها.
11: الكيم احمد زيد.
0: ايوه.
11: دنا احمد زيد.
0: اها.
11: طالع احمد زيد.
0: ايوه.
11: عجو احمد زيد.
0: اها.
11: عبد الله احمد زيد.
0: ايوه. فات. شكرا كثير. عبد الله باتشا من جوجي سلمنا كثير انت وكل اسرتك. نعم. Ah oui, pas comme ça. Radio Tchad est toujours différent. Ah oui. Ah oui. Allô Radio Tchad. Allô.
12: Allô.
0: Allô, marhaba ya touma, ana min wain? Ah, Almes.
12: Yeah.
0: انت مشكلتك كان قاعد تاجي مش نادم خنا قول ما يفهم انا هاجي معنا كلر ميسي كان مدام خنا قاعد اقول خنا قوني. ايوه تفضل.
12: انا غري غريب
0: تفضل اخوي
12: من قبل كل شيء.

0: البرنامج طول زوجة عمر بني.
1: أيوة
0: فكر جميل يا خالة بشارة $20 جدا مالا وعلي عبد الله وهنا رئيس بلد كارفور عدم جدا جبرين جدا
1: رئيس بس ما عندك كارفور كيف كيف
0: طائر درما طائر جروة وفني ذا فرصة ونشد كارف جماكو رئيس عبد الله كان قادر رمضان قادر بطاف فكر عبد الله فكر وقلاك بلال الخزالي وكابتن جعفر
1: أيوة
0: ثمون نصر حصارة فردوس سليمان وخريج علي من كندل من كندل
1: أيوة
0: محمد أمين وبلا معارف من كروية الزاوية وهناك من تلاقينا ماما جدة وحسنة جدة وفكر جدرين وماما الليمان وهناك مزيئة ما يبين زينا ما يبين عشتا عباس ورمض عثمان عجل وصوم مصال وعثمان ديجي بخيطة يا هلاوة وعجائشة عطم من جوي وعشتا عباس
1: أيوة
0: مزيئة ما يبين زينا ما يبين ليما بشير أما بشير نعم نقول جيمة البيلي محمود موسى ومحمد أمين
1: أيوة
0: ومحمد حارون
1: وأخيرا بريزينا ألبس
0: محمد عدم من يكرر محمد عدم من فرشة وعندي مستمع معك
1: ألو غادي أتشان ألو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: الحمد لله
1: يا تمان ومن وين
2: ما نصر أتولى من فرشة جوكي
1: نظرة نسارة ما شافها خسارة
2: أكيد ومعكم
1: معانين أنا ما شفناها لكن ما خسرانين
2: خسراني
1: مستحيل أيوة تقول صباح الخير يا تو
2: صباح الخير لأنت وأسرتك
1: أها
2: أخينا فريزا عبد الرحمن من مدرنا
1: أيوة
2: صباح الخير لأخينا كابتن جعفر من دوية بابا كنت ريجين من دانونا عبد الله بكر من دانونا
1: بابا جعفر دالو ما شوين يا الله
2: صباح الخير لإنيانا إنيانا حسن حسن صابر حسن من بكين
1: أيوة
2: إني محمد الزاين من بكين أنا زكريا من بكين
1: أيوة
2: وهيني أنور آدم تكسيمان الدرماني سينكلان دمان وهيني جاور الشماء آدم هجا آشي هناك من جوي هيني صلاة الدين العربي هيني أجي توريا
1: وهناك ياتو
2: صباح الخير لأبوينا أبو مخترم عبدالله حسن أميانا سيدي صباح الخير لأخوانينا زينب عبدالله أشت عبدالله فاتين عبدالله قلتم عبدالله صابر عبدالله حسن عبدالله أمني عبدالله صباح الخير لإياليانا الدقاك
1: وأخيرا نصر النصارى
2: صباح الخير لبلال الخزالي محمد كتابي تريزا مع مسال عثمان ونقول لك نهار سيد
1: ونهارك أسعد إن شاء الله شكرا كثير ألبس وحسنة نسارة خليجة إدريسة هناك من باب المدينة سلمناك كثير سادي أبكر فورما إكزاكت نجمينا بين كات كات فو كات ألو غاديو تشات
2: ألو صباح الخير
1: صباح النور والسرور يا تو معنا من وين؟
2: حجة تورية من حارة دجال بعصاية.
1: كونفوكاسيون وين ودلو كده؟ إنزين. أجيبي.
2: على قد على قد بجد.
1: شهر ما شاركتي ده كونفوكاسيون قد تجيل حكومة نو كبير.
2: على قد بجد. جاهزين ترى.
1: فضل يا حجة تورية.
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك من حارة كلمات.
1: شكرا.
2: أمال وعاملة دانا راديو شات
1: ميرسي
2: السلطان الكريم أسرة التورية بدون إفراز
1: أيوة
2: طايب درما من مشاغة
1: نعم
2: محمد بودة من مشاغة أحمد أيوة. كيوكاي من ديال زافاي الشيخ بشار من ديال زافاي صار الدين عرب ميت بتاعير من بردو بردو
1: أيوة
2: بكر من بردو بردو مريم عادل من عرادة سامي عادل من عرادة
1: أيوة
2: محمود موسى من معرا محمد عادل من هلال إكلي سارة الشماء جاشة حسن من جوي
1: أيوة
2: سليمان علي موسى أبو عائشة وما ننسى كل المستمعين
1: عنينا كمان من السنانك أنت وكل أسرتك شكرا كثيرا المسلمي بقول له اسمه محمد تطاير الحبو من ريجوانا جيراتيو فارتمان ابطيور كومينا بيتكين كاتية سكرو تسلم ابو الحبو ازرق ولأم حليمة جبرين كاتية سكرو وبون ديمانج لفيقة قمر ابالا ومكايل محمد وجدو محمود وعديقو مكايل ولبتي لبيس من بوكرو

0: أني كمان سلمنا كثير. ألو راديو تشات.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: للمرة الثانية.
0: يا تو.
1: ألبس.
0: ألبس زبا.
1: الحمد لله.
0: أوي جبتها شو الله. إنزين. أيوة.
1: أنا ذات عجلة للدور.
0: كي. أوي الحمد لله جيت عنجو. ما عندنا مشكلة. ناس يا فتشوما يقولوا أنت كيف بس لقيت أقول لها هذه عجب ده. أها عندك ناس ستة.
1: أها.
0: ها. أنا سمعنا
1: الفاز يقول أنا ما لقيت لزوم.
0: دورت كف دينه. ده اللي سأل اللي زمان الجاي.
1: أوكي. يقول تهي الصباحية لكن أنت وكل غضرتك.
0: أيوة.
1: تهي الصباحية لزوجتين عائشة عبد الرحمن وليدان عادم عبد الرحمن عبد الرحمن فن عبد الرحمن وسنة عبد الرحمن. جدة حسن وهجر حسن.
0: أيوة.
1: بنيتنا ماما جدة وأمينة جدة وأم أم جدة وآدم جدة وترمان كل جدة. هي ما صباحية لصاحبي أنا هنا نقول لتلك الزجان وهنا نقول لصبي وآمد تيبا وقجر.
0: وأخيراً
1: وأخيراً ما ننسى كل المستمعين.
0: عيني أكوان ما نسيناك أنت وكل أسرتك. حياك الله ملك يونس محمودي من البشير. بقول بون ديمانش لجاني سين رامات, بون ديمانش لجراند سير ماسي يونس محمودي لرنج كمينة, بون ديمانش لأخت أمن يونس محمودي وإدريس يونس محمودي ومحمد يونس محمودي من كمينة. سالو راديو تشادا تجاني دو لابار دو مريم لا رينيسانس. تقول بون ديماش للوم دو سلامات النور أحمد النور ولأسرته ولما فاطمة وللكادو والتومات وحسن حسنية وما تنسى أبوها طاهر درمة وجواهر الشمو والكوزينة توما والنياس رخية وأخواتها وما تنسى كل الأوديتور والأوديتريسان إيرنتي. شكرا كثيرا. سوسانتين سينكان تروى سينكان تروى فين أنينا في خدمة المسلمين. أنا راديو تشات. ألو راديو تشات.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور يا توما. أنا من وين؟
2: الاسم الكريم نور الشام يا حسن.
0: نور الشام يا حسن من أمدرادر ولا من وين؟
2: من كركي أبشاري.
0: أبشي
2: من كركي أبشاري.
0: أيوة تسلمي يا تو نور الشام.
2: نقول سعيد لك أنت.
0: أيوة.
2: ونقول سعيد لك أنت قديم مصر الدين.
0: أها.
2: وزارة مصر الدين وشير مصر الدين.
0: أيوة.
2: وسلمى مصر الدين وسليمة مصر الدين.
0: أها.
2: ونقول سعيد لك صاحبتي سفيرة مختصر.
0: أيوة. ألو. فاتت خلاص. باقي لنا 6 دقيقة نقعد معكم بفرحة وسرور مع المسلمين والمسلمات. أنا غاديو تشات في 23 بروفنس 61 53 53. ألو غاديو تشات.
3: ألو وين أغبش؟
0: مرحبا. إيه ولا أبيض ولا أغبش كيف؟ ده يا دودة.
3: أنت قاعد تقسمكم مقاسرة أنا تعرف من قلبي بدل لك مقاسرة كبير.
0: الرئيس كيف الآن؟
3: وين يا
0: أنت قم مقاسرة كبير شغل أبيض بس تقول أغبش ده كيف؟
3: تجاني
0: زين رمات قاعد عافيه
3: انت فتو انا تو وجدت البركات هسه قاعدين لك فوق البتين. انا الراديو
0: ما بقدروا
3: اوصي اقول لك بلم تيري تيري هو ولده فيه خلوه ماهر.
0: ما يقدروا ما يقدروا
3: ما يقدروا زين قاعد عافيه.
0: الحمد لله الرئيس تفضل اخوي.
3: عافيه انا بدور بسير رسالتين خليني كلمة مدى الزمان.
0: نعم
3: كيف موسى؟
0: ايوه
3: ادري يا شرف.
0: نعم
3: اخي الكليراش
0: وي
3: جبريل
0: انقوم الله
3: انقوم الله
0: وي
3: او كل ده لنجي المي مشكروك كثير لكن انا شغل وايد بقول ايه ده.
0: نعم
3: ما عليك في
0: كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديماج لانتوني شيشا وكشال راجية طاير درما من مشاقة عدم جبني من المردو عبد الرحمن حسين كلاندومان من دمبي، النور ادم تاكسي مان من دقيل، علاج زكريا من بتكين، شريف عبد الله موسكيت، نصرة نصارى، خديجة علي، خديجة علي او خديجة ادريس من كندل، اجي توريا، اجي عائشة من قوي، ميمونة محمد امريك بي، اشتي عباس، فاطمة يوسف من دمبي. سلامنا كثير كابتن جعفر. الو راديو تشاد.
4: الو
0: مرحبا. يا تومانو من وين؟
4: ما هو الغوبرنر من كادور يلا.
0: تفضل اخوي غوبرنر. ايوه شكرا. نعم. اها. ايوه
4: ما انا تجو على هاي
0: كيا
4: ما انا فاضل في الغوا.
0: ايوه
4: وما انا الدير الكبير ما شاء الله كمان.
0: نعم
4: ريت اليوم
0: اي
4: وما انا طبق كمان طبق ريت على الكربوتلا.
0: اها
4: وما انا هو ادم.
0: ايوه اها
4: ما انا دارير هذا هنا من امبتا.
0: ايوه
4: ما انا سبنجا جلنا انا بيصير الفري على سوق الغلا.
0: ايوه
4: وما انا مكايل الدولار.
0: اها
4: وما انا كينج جيليون.
0: ايوه
4: وما انا كروانر جاي مرتانا.
0: شكرا كثيرا. Salut Tijani Sen Ramat, le technicien Bougoul. Bon dimanche, les coulés, l'auditeur, l'auditrice, c'est un groupe radio anormal aux Azulman Fokl Fras, le président Omar Dalouk, Djo Benjo, Abderazak Al-Banoun, Tahir Durma, Abdullahi Danna, Dr Hassan Al-Goni, Jawair Hachamou Adam, Mansoura Hassan, Major Souraya Qassim. Chokran Katir, Djo Benjo, Oman Sokaman, député. Allô? الو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه.
5: الحمد لله سيد الرئيس.
0: يا تمانو من وين؟ او حسين هارون.
5: نعم سيد الرئيس.
0: من مندو بكان القرز بكم دو
5: اكيد ومتاكد لكن انا مجينا بالتاخير مره واحده.
0: ما عندنا مشكله، تفضل توصل اخر مما توصل مره واحده. وصل ده اخر شيء
5: الحمد لله. اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل مال وعميل هنا ايزال وسنيه الشاديه.
0: ايوه
5: وخاصة كمان اللي انت على صحة البرنامج والتكنيسين
0: اكيد ريغوبر لينفاتيكابل.
5: اوكي والمعزوم هناك عليه ولا معزوم ما في عليهم.
0: الو ناجي ناجي مويسو ما جا ودر في دربنا بونغور كي بدو جا ما في.
5: يا سلام.
0: ايوه
5: اوكي نقول صباح الخير كل هذا انا جروب انا هنا ما.
0: ايوه
5: على راسنا على راسنا السيد الرئيس عمر تعالو جو بنجو.
0: ايوه
5: والله ده رئيس جبل الشام وادم.
0: نعم
5: عبد الله دانو.
0: نعم
5: ولخلفة جبرين ولآدم الخصوني أنتوني شيشا.
0: ايوه
5: ولماوي داوز زكريا.
0: نعم
5: اوكي هناك من مدينة بوكورو للوالد عاش حسن من مدينة بوكورو.
0: ايوه
5: ولهارون حسن من مدينة بوكورو ولأبو تريكا البرسلونيا من مدينة بوكورو.
0: ايوه
5: وهرم السريق أبوهم من مدينة بوكورو.
0: ايوه
5: وهناك من مدينة بكين للحاج زكريا من مدينة بكين.
0: نعم
5: والمستمع الكبير من مدينة بكين محمد المعروف عزاني.
0: أيها.
5: وهناك من مدينة أباشا كومسري سان تجيل والنور أحمد النور ومحمد حامد عن بون سانتي.
0: أيها.
5: ورخية يايا من مرموزي.
0: وأخيرا.
5: وأخيرا إفارلوك إن شاء الله.
0: عنينا كمان سلمناك أنت وسلمنا كل الأعضاء ممبران إفارلوك في لغون أوكسيدانتال. نقول لكم بونجور ديبي راديو تشاد. رقية أحمد من مدينة أباشا سلمت كل الأمة الإسلامية. سلمناك كثير إن شاء الله. شاب دي كاريب على كارتيا اليوم ما في مالابا كل ما سيمينا كلاندومان ما سيمينا حسن أحمد كبيرنا ما في آوي. ألو غاديو تشاد.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. ياتو معنا
6: ماذا نستمي إساقا من مرموزي.
0: إساقا انت عندك خمسة ناس وآخر نادم.
6: حنين كلهم مشكورين رسالة رسالة ما في منها خلينا خلينا من قول
0: واتنا رسالتك ما لقيتها والله لقيتها أنا بقريها كل الرسائل دي أنا شفتها.
6: أكيد قبل كل شيء نقول صباح سيد وناس لقيت وصرتك.
0: أيوة
6: وما ننسى رخي يا من ملموسي كشف الراجي من الزجة.
0: أيوة
6: وما ننسى وما ننسى وصمام ميدادي من المتيمان.
0: أها
6: الحاج زكريا احمد عربي محمد الزاي من بكينا مدريقه من بوكورو كل
0: أيوه؟
6: من كوربو
0: اها
6: وما انا تقول لي انا نجربي
0: عني كمان ما نسيناك انت وكل الناس انا ملموسين الوقت تم سعادة جدول الإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا قوتو نشكر كل الناس النادون اللي لقوا الخط وما لقوا الخط والكتبوا لنا رسائل نقول لكم شكرا كثير من إزالة الوطنية الشادية خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن أجديري قبير قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض عبيض نخلو بكنا لزميلنا ليونيل نومنجاروج بكلم لكم بكلم سارة لا فيها كوغي كوغي ديام جي ديام جي قول لكم قيلوا بعافية هنا نجمل الإزالة الوطنية لجمهورية شادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة شاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل، التي حدثتنا في الحلقة الثالثة الماضية حول أهم المدن بهذه المنطقة، وأيضا تنظيم الأسواق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة. ونواصل اليوم لتحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل عن أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء. دكتورة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: دكتورة، ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، علما بأننا قلنا بأن هذه المنطقة لها تبادل تجاري مع مناطق أخرى من العالم؟ بالتأكيد يكون لديها سلع خاصة بها تنتج بها، وبالتالي تصدر هذه السلع إلى بقية مناطق العالم. ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء؟
2: أرحب بك الدكتور عبد الصادق، وأرحب بالسادة المستمعين، وأشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الصادق، أهم السلع والبضائع التي كانت منتجة في إفريقيا، طبعا تنوعت البضائع والسلع وإنتاجها في إفريقيا، وهذه البضائع والسلع احتاجت إليها الأقاليم الأخرى سواء كان في شمال إفريقيا أو في مصر أو في غيرها. ليس هناك ترتيب معين لهذه البضائع، لكن على حسب حاجة التجار وما يطلبون من هذه البضائع. أولى هذه الأشياء التي كان يرغب فيها في الحصول عليها من هذا الإقليم أو من هذه المنطقة هو الرقيق. الرقيق الذي كان يعني مطلوبا، وكان يعني يدفع التجار فيه أثمان باهظة في سبيل الحصول عليه، وأيضا يمكثون في المنطقة بانتظار استجلاب هذا الرقيق. وكما أشرنا في حلقات سابقة بأن فزان أو منطقة زويلة كانت أكبر مستودع سجل ماسة، وزويلة كانت من أكبر مستودعات الرقيق التي يحمل إليها هناك، ثم بعد ذلك يتم توزيعه. فإذا أنظار التجار عندما يأتون إلى هذه المنطقة كانت البضاعة الأولى والسلعة الأولى التي كانوا يرغبون فيها هي الرقيق. هناك أراء طبعا اختلفت في حصولهم على هذا الرقيق، منهم من يقول أنهم كانوا يستخدمون في المنازل وفي بعض الأعباء وكذا وكذا، ولكن هناك رأي يعني أشار إليه الدكتور المرحوم عبد الرحمن الماحي، يقول بأن في بعض الفترات احتاجوا إلى هذا الرقيق حتى في الأعمال العسكرية وفي عمليات التجنيد عندما تقوم الثورات في الإمارات الإسلامية وهناك المعارك والحروب، كانوا يستعينون بهؤلاء الرقيق الأشداء الأقوياء. يعني عملية الرقيق لم تختصر فقط على الخدمة وعلى الاستغلال،
1: إنما في الجيش أيضا،
2: والدليل على ذلك أن في مصر الفاطمية كان هناك أكبر عدد من الرقيق الذين دخلوا في الخدمة العسكرية، وكذلك في عهد الدولة المغربية اللي هي في عهد السلطان أحمد المنصور الذي اعتمد على عدد كبير من الرقيق في عملية الجيش والحراسة وما إلى ذلك. بصفة عامة السلع المطلوبة للتجار العرب هي كانت الرقيق رقم واحد، ثم بعد ذلك يأتي بعد الرقيق اللي هو الجلود المدبوغة التي كانت تدبغ دباغة جيدة، وكانت هذه المنطقة تتميز بأهم أنواع الجلود المدبوغة، منها جلود الماعز ومنها جلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها. يعني كانت مطلوبة جدا، لأن هذه الجلود ذكرت المصادر أو ذكر الجغرافيون بأنها كانت يعني تبقى يرثها الإبن عن أبيه، يتم عملية تجديدها بإدخالها في الماء الحار ثم يقومون بدلكها وتعود كما كانت جديدة، لها رائحة طرية ولها منظر جميل ولها لمعان وسواد. هذا دليل على يعني حسن دباغتها. وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنهم كانوا يستخدمون الشب الكواري في عملية دباغة الجلود. كان يستخرجون الشب من كواري يستخدموه في عملية دباغة الجلود. إذن كانت السلعة الثانية المطلوبة جدا عند التجار الجلود، ويستخدمون منه طبعا السياط وما إلى ذلك كثير من الأدوات التي يستخدموها عن طريق الجلود. السلعة الأخرى المطلوبة كانت اللي هي عبارة عن المطلوب الأهم السلعة اللي كانت مطلوبة اللي هو العاج سن الفيل، وبالإضافة إلى ريش النعم، هذه كانت من السلع المطلوبة وجنوب الصحراء، فكان التجار يأتون لغرض الحصول عليها، وهذه السلع كانت تصل حتى إلى أوروبا وإلى الأندلس، تجد مطالب هناك يعني يطلبوها ريش النعام، وكانت هذه من الأدوات الرفاهية التي يستخدمها العمراء والسلاطين في القصور. وهناك طبعا الكثير من السلع التي على حسب حاجة التجار، منها الأبانوس وأشجار الكولا والصمغ العربي وما إلى ذلك من المنتجات.
1: دكتورة، قلنا بأن أهم هذه السلع التي ذكرتيها هي التي تنتجها وتصدرها طبعا، وبالتأكيد أن هذه المنطقة منطقة حوض بحيرة تشاد بحوجة إلى سلع لكي تستوردها من المناطق الأخرى. ما هي أهم السلع التي تستوردها من المناطق الأخرى إلى منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: مقابل هذا التصدير لابد أن يكون هناك استيراد وحاجات لأهالي المنطقة،
1: لهذا يسمى تبادل تجاري.
2: التبادل التجاري في هذا في ذلك الزمان، يعني ما من نستطيع أن نقول يعني علاقات اقتصادية، إنما كانت تبادل تجاري وعلاقات تجارية. الأهم كان يستورد المنطقة ويطلبونه الأهالي هنا، اللي هي على رأسها الملح، كانت أهم السلع. وتخيل دكتور عبد الصادق أن مقابل الملح كانوا يعطوا حتى الذهب، مقابل جمل ملح كان هناك جملين ذهب، كان لأن الملح كان من أهم السلع التي يطلبها السكان هنا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة أهمية الملح لجسم الإنسان وما إلى ذلك. وكانت المنطقة طبعا شحيحة في إنتاج الملح، لذلك كان
1: الحيوان محتاج إلى ملح، والإنسان محتاج إلى ملح،
2: وعملية استخراجه كانت صعبة جدا.
1: الطعام أيضا بدون ملح لا معنى له،
2: لا معنى له. هو يساعد طبعا الملح على إفراز العرق والعمليات الصحية وفي العلاج وفي أشياء كثيرة ودباغة الجلود وما إلى ذلك. فكان يعني الملح هو يعتبر السلعة الرئيسية أو السلعة الأولى التي ينشدها التجار الأهالي في هذه المنطقة. السلعة الثانية التي كانت مطلوبة من قبل السلاطين وهي الخيل، الخيول كانت تباع مقابل الرقيق، لأن الدولة كانت في تلك الفترة أو المملكة والسلاطين يحرصون على إعداد الجيوش، وهذه الجيوش والمعدات تحتاج إلى أول شيء اللي هي الدابة اللي هي الخيل، فكانت الخيول يعني يدفع السلاطين في مقابل هذه الخيول أثمانا باهظة للحصول على أحسن السلالات من الخيول، يتم ترويضها وتدريبها وتستعمل في عمليات الحروب والمعارك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تستورد المنطقة أو تحتاج إلى المنسوجات سواء كانت القطنية أو الحريرية، لذلك يذكر أن السلاطين كانت تجلب إليهم الملابس الحريرية والصوفية والقطنية من منطقة تونسية، من الحضرة التونسية ومن مدينة سوس ومن مدينة شدابية، فكانت تأتي هذه القطع من أماكن بعيدة أو حتى من مصر. كانوا يستوردون النحاس، وكانوا يستوردون حتى الكتب، كتب الفقه والسنة كانت تستورد تأتي من المغرب ومن مصر، وكانت على المذهب المالكي. وما يساعد العلماء والفقهاء في المنطقة على قراءتها أنهم كانوا يكتبون بالخط العربي المغربي، فكانت القراءات عندهم سهلة، وكان السلاطين والفقهاء يبذلون المال الكثير في مقابل الحصول على هذه الكتب، فانتشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، إضافة إلى التمور والقمح وغيرها من المنتجات التي كان الأهالي في حاجة إليها.

0: بالتأكيد أنهم يصدرون وأنهم يستوردون من منطقة حوض بحيرة تشاد كما ذكرنا. كيف يتم هذا التبادل وما هي العملات المستخدمة في منطقة حوض بحيرة تشاد في تلك الفترة حتى تسهل عملية التبادل التجاري الاستيراد والتصدير وغير ذلك؟
1: انتقلت عمليات التبادل التجاري أو عملية المعاملات التجارية يعني أخذت وقتا وتدرجت، بدءا من التجارة الصامتة التي كانت عبارة عن مبادلة البضائع بالبضائع. التجارة الصامتة على زمن الفينيقيين الذين كانوا يأتون بالبضائع دون حديث أو حوار أو أي لغة ويتم تبادل التجارة. ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة المقايضة، بضاعة مقابل بضاعة، وفيها نوع من الحوار وفيها نوع من التدخل عن طريق الوكلاء. ثم بعد ذلك استخدمت مجموعة من العملات، منها الملح والودع والخرز، وأخيرا القماش الدندي الذي كان يصنع محليا. يباع هذا القماش، يعني سعره استخدم كعملة، كالملح كالودع كالدندي كلها تعتبر عملات. هذه العملة مقابل مواد أنت تحتاج إليها، يعني يسعر الأشياء بثمن القماش اللي هو الدندي، وكان طوله 10 أذرع ويباع فيه حتى في ربع الذراع. يعني تستطيع بهذا القماش المصنع محليا أن تشتري ما تريد من البضائع الأخرى، وعن طريق الودع وعن طريق الملح وعن طريق الخرز، فكانت تحسب بها هذه الأشياء. ثم بعد ذلك اختفت هذه الأنواع من العملات، وبعد ظهور العملة المعدنية اللي هي الفضية التي جاءت من إسبانيا وكانت تسمى التايلور، وكانت في مصر تسمى الطاقة أو أبو نصر، وانتشر استخدامها بين الأهالي وكان يطلق عليها الريال، واستمرت على هذه التسمية ولا زالت متداولة عند الناس كقيمة شرائية مميزة.
0: ماذا يؤكد ذلك؟ كان منطقة حوض بحيرة تشاد منذ تلك الفترة تصدر تستورد، لها عملات، لها أسواق، لها مدن كبيرة، ماذا يدل ذلك كله حضاريا بالنسبة للمنطقة؟
1: هذا يدل على أن المنطقة كانت منطقة تلاقح حضاري، على أنها كانت منطقة استراتيجية، على أنها كانت منطقة جذب، توفر للتجار وتوفر لكل الراغبين في التجارة، توفر لهم كل السبل، لأن السلاطين أنفسهم كانوا حريصين على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى يستمر تواجد التجار وحضورهم وقيام العمليات التجارية والمبادلات، لأن هذا كان كله في صالح المملكة. فهذا دليل على أنها كانت
0: ومنفتحة على العالم،
1: منفتحة على العالم. وهذا يعطينا يعني استدلالات لماذا لا ترجع طرق القوافل القديمة وتستمر هذه الأنواع من التجارات وتصبح منطقة حراك اقتصادي وحراك ثقافي. فكل مدينة كان يأمها التاجر، يأمها المثقف والمفكر، فكانت هذه المراكز تنبض بالحياة في هذه المناطق وتوفر للأهالي جميع ما يحتاجون إليه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها ضمن حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. في هذه الحلقة تناولنا أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، والسلع التي تستوردها هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وأيضا العملات المستخدمة في هذه المنطقة في البيع والشراء في هذه المنطقة. نشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقاتنا حول منطقة حوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهذه هي الحلقة الرابعة حلقاتنا حول تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل. نشكرها على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق. وفي تفاصيلها، يواصل رئيس البعثة الحكومية وزير الدولة وزير المالية الميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين يواصل جولاته الميدانية من أجل الاستجابة الطارئة لإنقاذ المواطنين من أزمة شح المياه هذا العام. وقد رافق الوزير في هذه الزيارة عدد من الشركاء والمسؤولين المحليين بولاية إنيد الشرقية، والتي منها يوافينا مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
1: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة حطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع ريزي تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
2: بيدين بيدوا وين؟
3: قش تفرح وين؟
1: عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
4: بسرعة كده أكون بقدم وهو بارتنر هنا بسوستاشون باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوجو وشونا المذكي كيف حصل قبل ناس قبطابو دومين بسوستاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملوا أجلك ونخدم يسوب ميكرو براش كبير لألمي كنجدا ما بيمشي مش الأول ده. أول ده براش دوه طوال قايدين سيدة فنداج ده ما قاب بيكافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لألمي ده بيجيف وبيشارجي النفضة في أي ديبارتمان بسوستاشون وفي استاشون باستورال وايد ده بسو جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بنك مونديال وما منستر الفاش بخدمه بصوله أي وقت ده برشيم ده قايد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتو للشعب ده نرجل البروبلم. وكلام أنا ألمي أنا أمجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوق الإيتوت أنا تقابل تدرسه بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحل المشاكل هنا الأمجرة داخل وهلال في الدرج تريك ده كي ألمي بيجي من تريا جوسكا متقني باو أمجرس وبكان القريب قريب ده كله.
1: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة إلى العاصمة المجمعين، اختتم مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي اختتم بمركز كندل للتدريب أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي بتشاد، وذلك بحضور الشركاء والفنيين بالوزارة. زكريا يحيى زكريا تفاصيل أكثر.
5: أشاد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي بتوصيات المشاركين في ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي في تشاد، توصيات أهمها حشد الموارد لتحديث خطط القطاع الريفي 2026-2030 ووضع خطة تسييرية للحصول عليها ودعم جهود الحكومة في هذا السياق من قبل الشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني. إحدى المشاركات بالورشة تحدثت عن أهميتها.
6: قدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فات ده، يعني الفوك نجددو عشان بيل دوكيما ده نلغو الفينانسوما أنا السكتر رال كلوك في لبا ده، يعني عند بروغرام كتير، بروغرام هنا البيئة، بروغرام هنا الثروة الحيوانية، عند بروغرام هنا الأسماك، عند مشروع كله هنا السكتر رال ده يعني مجموع فوق.
5: نظمت الورشة من قبل وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع برو أجري، واستمرت 3 أيام بمنتجع كندل في الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الجاري.
0: قدم أبناء منطقة بركو حديثا صحفيا يوم أمس مطالبين فيه بضرورة تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من حرائق أشجار التمر. لمزيد من الإيضاح نستمع لعضوة اللجنة المكلفة بالمتابعة خديجة بريتي الحصب الله.
7: تمر ده أكل أناناس ده في فايدة ده بس من هي أنكت سوينا ده في فايدة سنتر 77 جاردين أناناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جاردين كله كلمة ده يبقى 60,000 شدرة أنا تمر نراك تمر رما زراعة ساكت تدسة وشي سمين تروى سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالا أنا ناساسا غاية أكل وشغل النار قمة أنينا ده ولاش بنا رياكشن ولاش بنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ده كيف أنينا هيني لمينا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وإنترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة واحد ينتي ده بس يبصوا يصبوا في شوال ويساوقوا ويأكلوا إلى هذه السنة الجاية والناس ده هسه حاليا ده حالهم كيف يسوق كيف نطلب من الحكومة تشيف وضع أنا ناس ده خليت أنت عنشي أنا أنتي إنسانجي pompier dol sa perrol khali wotumina achan tomura ko inda variete hagina hana oasis da rare anina bisma to flepe peut-être kan wadda rabatani manurgo tomura humam siada gairin da ya funa farna farwa inda usum.
0: وفي مدينة أبش تتزايد المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في ولاية وداي في ظل ضعف معدلات هطول الأمطار. هذا وقد زار يوم أمس المندوب المكلف بالزراعة زار منطقة أمليون التابعة لمحافظة وارا رفقة منظمة الساداب التي ترهن على الأعمال الزراعية لتعزيز غدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين السودانيين على الصمود. التفاصيل لدى حمد داود همات مراسلنا من مدينة أبش.
8: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال الزيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء غالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي، غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في وداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة ساداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي الزراعي والتمكين الاقتصادي في ولاية والداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة، تعمل منظمة ساداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها، ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية والداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: أم سعيدة وطفل بصحة جيدة، هذا هو شعار المبادرة الإنسانية التي قام بها مشروع جلو بيبي جوفيال لدعم الأم والطفل، وذلك خلال مؤتمر نقاشي أقيد يوم أمس. تفاصيله مع محمد عمر إدريس.
9: ناقش المؤتمر قضايا الحمل والتغذية السليمة والمتابعة الطبية حتى الولادة. المحاضر البروفيسور جاك ركز على أن صحة المرأة الحامل تبدأ من المائدة، وقال أن التغذية المتنوعة والجودة مع بيئة مليئة بابتسامات وراحة نفسية هي دواء الحامل. أما الجانب النفسي والرياضة كان مع القابلة ماما أوديت، حيث أوضحت أن التمارين تساعد الحامل على النشاط والتخلص من السموم، مشددة على أهمية الاستشارات قبل الولادة واحترام توجيهات الطاقم الطبي. كما وجهت رسالة للرجال بغرض مرافقة الزوجات للاستشارة والمتابعة من أجل إنقاذ الأرواح. واختتم المؤتمر بتقديم أسئلة حول الحمل وصحة الأم والتطعيمات تلتها توزيع هدايا للأمهات المشاركات في المؤتمر.
0: وفي كمرة، نظمت جمعية القلب الأبيض للشباب بولاية مندول بالتعاون مع جمعية تشاد للعمل والابتكار حملة للتبرع بالدم للمستشفى المركزي بكمرة بهدف الدعم الإنساني والتضامن العملي بين الشباب والقطاع الصحي في الولاية. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا دهب عمر أبكر.
10: انطلقت هذه الحملة التي يقوم كل من جمعيتي القلب الأبيض وتشاد للعمل والابتكار للمستشفى المركزي ولكمرة، والتي شهدت مشاركات واسعة من شباب الولاية، ذلك بهدف توفير كمية الدم التي يحتاج إليها المرضى بالمستشفى، سيما في الاستجابة الصحية العادلة. وعليها حيث أكد كلا من رئيس جمعية القلب الأبيض محمد عبد الرحمن وجمعية تشاد للعمل والابتكار فضل يحيى مولود أن هذه البادرة تأتي في إطار الالتزام الراسخ للجمعيات الشبابية من أجل دعم المنظومة الصحية بالولاية. كما أعرب الشباب المتطوعين عن شعورهم البالغ بأهمية هذه الخدمة الإنسانية للمرضى. وأثنى مسؤول قسم التحليل الطبي بالمستشفى المركزي بكمرة ديبو سام نستور عن تقديره لهذه البادرة الشبابية، مشيرا إلى أنها تسهم كثيرا في إنقاذ أرواح المرضى سيما في الاستجابة الصحية الطارئة. كما ناشد المسؤول بقية الجمعيات الشبابية بتقديم الدعم لهم في هذا المجال الإنساني لتعزيز خدمات قسم التحليل الطبي بالمستشفى المركزي بالولاية كمرة. ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى ولاية وادي فيرة، فقد قام برنامج المرونة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في الولاية قام بتوزيع الأغنام وكمية من العلاف لدعم الأسر الضعيفة في شرق تشاد. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة الصراع والتغير المناخ. المناسبة كانت بحضور محافظ مقاطعة إريبا ومندوب وزارة الثروة الحيوانية. مراسلنا موسى أحمد دوت التفاصيل من مدينة إريبا.
11: مبادرة إنسانية تمثلت في توزيع الأغنام والأعلاف على عدد من الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بهدف تعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهده الموسم الحالي. خلال المناسبة، مؤكداً مسؤول المنظمة تينا مرانغاي أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المنظمة الهادفة إلى مساندة الفئات الحشة وتعزيز قدرتها على الصمود، مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه التدخلات الإنسانية لدعم المجتمعات المحلية. مندوب الثروة الحيوانية بالإقليم الدكتور عبد الباقي إبراهيم مناشدا من المستفيدات بضرورة الاهتمام الأمثل بالأغنام التي تم توزيعها عليهن من خلال توفير الرعاية اللازمة والتغذية المناسبة بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والاستفادة منها في تحسين ظروفهم المعيشية. محافظ مقاطعة إريبا تيودي فيجال قال أن هذه المبادرة تتماشى تماما مع سياسة وتوجيهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى دعم الأسرة الضعيفة وتحسين ظروفها المعيشية، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. كما أعرب المستفيدات عن سعادتهن، مؤكدات أن توزيع الأغنام والأعلاف سيسهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على مواجهة التحديات الاقتصادية. من مدينة إريبا، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: هنا في العاصمة إنجمين، نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد احتفالا شعبيا هاشدا بالجامع الكبير للملك فيصل بإنجمين، ذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جرت المناسبة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سعيد عم ممثل الرئيس الجمهورية، وفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس الوطني وللشؤون الإسلامية، والمفتي العام للجمهورية إمام وخطيب الجامع الكبير الشيخ أحمد النور محمد الحلو وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب شخصيات دينية وعلماء ودعاة وجمع غفير من محبي الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
12: تحت شعار قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أقيمت فعاليات الحفل الشعبي الكبير الذي دأب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية على تنظيمه إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. استهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، عقبتها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة التي عكست مكانة هذه المناسبة في نفوس المشاركين. في كلمته رحب رئيس اللجنة المنظمة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان بالحضور، مستذكرا بهذه المناسبة العطرة سيرة النبي الكريم وما جسدته رسالته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق الفاضلة. من جانبه تناول المفتي العام للجمهورية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أهمية إقامة هذا الاحتفال الشعبي الكبير.
13: هذا هو العام 17 ونحن نحتفل هذا الاحتفال الشعبي الكبير من أجل أن نعبر عن حبنا ومن أجل أن نعبر عن ميثاقنا الذي عاهدنا به مولانا جل جلاله أننا نتمسك بهذا الدين حتى نموت.
12: بدوره أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان أهمية إحياء ذكرى مولد النبي.
14: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها العهد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
12: هذا ويشكل الحفل الشعبي الكبير مناسبة لتجديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضار سيرته العطرة وقيمه القائمة على الرحمة والتسامح والتآخي في أجواء إيمانية جمعت العلماء والدعاة وحفظة كتاب الله وجمع غفير من المشاركين.
0: ثقافيا، عرض المؤلف بيرال بارفي لكاريزماتيك كتابه الجديد الذي حمل عنوان كن كاريزماتيا. مناسبة العرض تمت يوم أمس بالمركز سيفود بحضور عدد من القراء والمهتمين بالشأن الثقافي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
15: كن كاريزماتيا هو العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفي، والذي تناول في كتابه أهمية الكاريزما ووصفها بأنها موهبة فطرية وأنها هبة لا يملكها إلا عدد قليل من الأشخاص، مضيفا بيرال في كتابه إلى أن الكاريزما الحقيقية تبنى وتطور من خلال القراءة والتعليم والانضباط والاستماع والعمل والتجربة. شارحا المؤلف في عرضه بأن الكاريزما هي فن التحدث والإقناع والإلهام صناعة الحضور الجسدي تترك أثرا في النفوس. ومن خلال هذا الكتاب المخصص للتنمية الذاتية وفن الخطابة يدافع المؤلف عن فكرة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته. الكاريزما ليست موهبة حصرية لفئة من المحظوظين، بل هي مهارات يمكن تطويرها والانضباط في ممارستها وتنميتها مع مرور الوقت. هذا ونشير إلى أن الكتاب يحتوي على 240 صفحة ومقسم إلى 4 أجزاء وصادر باللغة الفرنسية.
0: عقدت الفيدرالية التشادية لرياضة التيكبول جمعيتها العمومية، وذلك من أجل انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية، كان ذلك بالمركز سيفود. محمد موسى أحمد طاهر.
16: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جمعية عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التكبول، وذلك تحت شعار من أجل كرة التكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري، إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد ل4 سنوات.
0: دوب سادي كاركنا في ظل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:21. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عمر حسن دحب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج والتنسيق عثمان آدم الدود. نشرة عدها عمر حسن دحب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس دوب سادي كاركنا في ظيل في هندسة دبت الصوت والمراقبة. أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 22 سبتمبر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويؤدل مسهر عن الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراح التجميل ده في ممارسة هنا ونتبدل شنو؟
1: الجراح التجميل ده هو ما بيوحيده الريباراسيون تقويم، يقولوا بالكلام العربية جراح التقويم، وفي نهاية كمان جراح التجميل الشيروجية. التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراح عن التجميل ده، بس قابل يتوليزي أيضا في الجراح عن التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيدو. وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي وقافي شنشن يعني في جسمه كده وقافي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانا ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح،
1: والله ناس يسوي جراح عن التجميل لا. يعني ريزون كتير، قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا، حاجة واي كما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يرد. تاني يعني اسمه شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك، يعني الجراح هنا التجميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة ولا. تالت كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده، يعني كيف بس عافي هم متر تشانغ تشانغ، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين دونك يجوا يقول يا خي فلان عنده بكان الكلام ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني جبيد.
0: هو ده ما عنده خطورة؟
1: لا ما عنده أي خطورة، ما لا كم عنده خطورة مالي أنا نجروه. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما في كم خطور في ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك.
0: وفي وده هنا جراح تجميل في تشاد شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي بدون سولم جراح في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير وكي وتشاد ده كمان يعني مش شنو كي.
1: أنا تشاد قلنا جيجو للديك كتير جيجو للي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاعتهم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقلهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم. ورجال زعتك وادين ده يعني شهم الجلان هنا الديدة قلوم كبير في صدرهم، يعني مش صدر هنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم يجوا كل جانا نقصلهم. وإندينا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدة سخير في صدر أي صدر كبير، وشافتها في شوافة ديدة سخير ليه صدرها ده ما يعني جاسة وسا كلها نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على على بس نشلو ونصبوا له في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني حنا البطن كله البطن الكبيرة كلنا نقصو، وعندنا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزا بعدين الوجه تشيله كله قبل نزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كل قبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق، وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا اخي دكتور عنده ولا شيء اللي في ده قاعد نشف ما عجبني نغوص عليه كل نغوص له وجف عيون بعدين يجي جفهم كبير من هنا الى هنا كبير بلين كل يجوا كل نغوص لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قاعده عند الشام بس اكيميلي هنا مانتون انا ولدا وعند الشام ده كل نغوص له والفوسيد هنا نسموه كرياسيون على الفوسيد هي بانستيزي محليه بس ايوه نسولا نغرا واهين في جو انا جاي وجاي والادان الديكولي ناس وادين ادان اللي يقعد كولي مع الراس ده ديكولي مره واي مش لا كل يجو نعدل له والراجينيسما حنا الوجه كان بميكرونيتلين وبي ار بي ايت
0: للوجه ده يخليك
1: يكون جن نقول له انت جيمي اي شاب
0: ودكتور في اوين حقنا نتشد شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراحه التجميل هل دقت هنا المجتمع الانين عايشين فوق ولا هم بالرغبه هنا يدوروا يسووا تجميل
1: يعني الدنيا هسه مع اخبار رقبه يجري فوق فوق اني ناس علينا كده ما عندنا استاتستيك نقول ما لا اوين ده جاي جو شندا ودول جاي جو شندا لسه ده بعدين بعدين عندنا سنه بس وبسنه كل ناس كتير كتر سبيشاليتي جاي هند ما يعرفوا يعني كتير راكي يجوا شن شافوا حاجه واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا وادين ده يجوا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلو فوق الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي يرشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هكي هنا نتشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا التجميل دونك أوين ده كم جو بس أنا التجميل ده يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوز au contraire la pression sociale il y a d'aram parce que la société elle reste traditionnelle quand même
0: comment
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
0: وفي تدخلات في حاليا في تشات هل انتم قاعدين توفروا امكانيات اغنيات لتكلفه عن الجيران التجميل
1: ولا الا المشكله تخلف الكوره اي الكو انا تجميل لبس ناس كتير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتيت الكوره خلاص بالتاني مش ما يجي هسه المشكله ما يكون بارتو لو كان في مغرب في ماروك ما كان لاني قرينا ده ولا في تركي ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتر ما يجي اي
0: وبدل نادم ترتب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش ما اخر شغل قاعد هنا اللي كان خالي كله تسي
1: اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انتم جوتوا وشنو ده مال ديفيزيون هسه انا الريبورتاج ليه يعرفوا بان يعني التخصص هنا كل قايد
0: ومشي الجراحة التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كده لأن منك آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأن تقدر وشنو يصير لك مضاعفات مرات
1: شيء بالجراحة بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قايد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم مدقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار سيرار كمن جينا الحمد لله ما وجدنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جسيون عنهم حين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون الخاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك هنو يعني تشيلة et puis ça va aller complication la akhirin da al marid patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit والله c'est vrai sur toutes les opérations là mais انا ما فرحان donc زودو او نغصدا ودا تاكل complication غادي او تسو حاجه واي زياده من الباسيان ده هو ما يدور دول كل complication غادي لكن complication دول لا سي رار انين كي من بعدين لوكال قط ولا 10% السيمينام ده يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده لسه
0: وما هي المخاطر الجسديه اللي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي انا اتدخل في الجراحه ده بشكل عام كي
1: اي خطوره اثنين بالنسبه للبنيته للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي في نفسه. الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان أنت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهيسحر كم قلنا نجروه بدون بنك ولا يبقى فار دون خطورة عن البنك. لكن الإكيب هذا حقنا هناك أنا البنك ده إكيب ديناميك مرة وايد. أنا من جد كما شفت كومبليكاسيون أنا الأنستيزي كامل كما شفت من جد هسه عندي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدم ده والله إكيب كويس مرة وايد. بالنسبة للبنك ده أنينا أنا رجلسة ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سي اتش ده مشكلة أنا الأنستيزي ده سي رجلي نقدر نسولك يعني أنستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخدم فوقك شيء سيجما فيه. ده تاني جروب أنا الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك وهناك ده كمانيني أنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة نطبي بورسنتاج يعني ده كل بورسنت كل بورسنت مشاكل ما جاي هو صفا أنا كما قلت لك فوق من جينا ده كي في كا هنا الجراحة التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدروا نلقلو حلال أيضا.
0: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح؟
1: بأن هنا قدمنا الجراح عن التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه شولو قرصهم يمشوا يعني طول الناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين وقصايا عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل نهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإدارة تقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسأل الله مساءكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسأل المستمعين والمستمعات تقيلت عافية أي إلى لي الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية تشادية، 75 في لب العائلة، 75 تصمو لحظات البرنامج يروكنا الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تصمو فاصل غنائي، بعد الفاصل كمان تصمو البلاغات، إذا كان عندنا دعايات تصمو الدعايات. الساعة 7:15 نشرة الأخبار من أسرة التحرير، الساعة 8:00 كمان نقول لكم مع السلام. أعزائي المستمعين والمستمعات، في دال هناك قايت في قدام الآلات الحديثة عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين، ولا برنامج كمان قاعدين بتلقوا في تيه تشرافة بابا بادمي سايكو كالكل. أعزائي المستمعين والمستمعات، نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهدا. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، وحييكم بتهية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ صالح محمد رمضان والشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار التشادية. ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها للسادة الضيوف في هذه الحلقة المباركة. فأولا نرحب بالسادة الضيوف في هذه الحلقة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سمعت الشيخ صالح محمد رمضان، الحمد لله الأمة التشادية بخير. شيخنا أنت كرئيس اللجنة العليا لتنظيم المولد الرسمي والشعبي، تقييمك شنو بالنسبة للموالد في جمهورية تشاد عامة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله.

بلد المهبين المهبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء كبارا وصغارا منذ دخول الإسلام في هذه التربة إلى يومنا هذا. المسلمون في هذا البلد هذا دأبهم وهذا شأنهم كشأن المسلمين كافة في أرجاء الدنيا كلها في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب من المسلمين في هذا البلد كغيرهم يعني أخذا بمبادئ الأساسية التي تجعل المسلم أن يلتزم بحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جزء من إيمانه. فإذا خال القلب من الحب فلا شك أن هذا الإنسان لا يكون مسلم. فإذا كان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يكون مسلم. وإذا قل وضعف الحب بالنسبة للإنسان المسلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا شك أن إيمانه يسير ناقص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأشياء كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتصبهوه بكرة وأصيلة وغيرها من الآيات. كل هذه هي المبادئ الأساسية التي جعلت المسلمين في هذا البلد وغيره يحبون رسول الله ويسيرون فرحتهم بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا الأمم كلها تعيش مع القيادات، فإذا كان في قيادة فالقيادة هي التي ترشد الناس وهي التي توجه الناس وهي التي تخطط للناس وهي التي تضع المنهجية للناس وهي التي تبين لهم المعارف وما ينفع وكذلك الذي يضر. أيضا القيادة هي التي يلتف الناس حولها. وزي ما تعلمون زي ما قلنا المولد ده تاريخ بعيد في هذا البلد، لكن كان شيء طبيعي وعادي. وحصل سنة من السنوات حصل ركود، ما كان تفاعل مع المولد ما كان قوي زيادة، ولكن بفضل المولى سبحانه وتعالى شيخ أحمد النور القائد ده وكذلك مولانا الإمام حسين حسن بكر رحمه الله رئيس المجلس السابق ومجموعة من العلماء ذهبوا إلى الحج في أيام الحج، وجاءت فكرة وكانوا في الحرم المكي وأمامهم الكعبة، ولماذا لا نقيم مولدا جامعا شعبيا بعد إقامة الموالد في الزوايا والمساجد وساحات أخرى، نجمع كل المسلمين نقيم احتفالا شعبيا جامعا في مكان واحد. فالناس كلهم استجابوا لهذا الرأي. عندما رجعوا هنا في هذا البلد تلك الفكرة طبعا تم مناقشتها، وبعد نقاش هذه الفكرة بفضل المولى سبحانه وتعالى تم اختيار وترشيح مسجد الشارقة، لأن مسجد الشارقة واسع جدا، وده كان سنة 2008. ومن ذاك الوقت بدأ المولد الشعبي الكبير المعروف بالشارقة، وده طبعا جاب صحوة جديدة بالنسبة للمسلمين. بعد ما انطلقت هذه الصحوة طبعا المجلس بقوة إرادته وأفكاره استطاع حتى يستضيف رجال كبار من العلماء من الخارج من الكويت ومن نيجيريا ومن مصر ومن الصين ومن كاميرون. فدودا جو عشان يحضروا هذا المولد في سنوات متفرقة، وزل المولد كل عام يتطور واتسع دائرة المولد. تجد اليوم في البيوت الناس يقيمون مولدا، في الزوايا التي كانت مغلقة فتحت للمولد، المساجد التي كانت مغلقة فتحت للمولد، وكذلك القرى التي كانت مغلقة عن المولد فتحت للمولد، والفرقان أيضا استعدت وهيئت لذكرى المولد النبوي الشريف. والناس كلهم يحتفلون بأنفسهم أولا، كل واحد منا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ويفرح كثيرا وقلبه ينشري كثيرا قبل أن يجتمع مع إخوانه. إذن أنا بنقول الصحوة جديدة الآن، صحوة جديدة بما يتعلق بالمولد النبوي الشريف. هذه الصحوة ليست لكاد وحدها، بشعارات متعددة، كل ذلك المسلمون يعبرون مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في كاد جزء من العالم الإسلامي الذي يعبر فرحته برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رأيته أنا بنفسي في هذا العام شعور الناس كاد سواء كان رجال ولا نساء اليوم بقي أزيت أكثر مما كان. وحتى قديما كان الاحتفال فقط للرجال والنساء يكون في جانب، لكن الآن الرجال يقيمون احتفالات والنساء تقيم احتفالات مستقلة للنساء. فدي حقيقة الإنسان يقول

0: بلد في خير، وإن شاء الله في بلد الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير يرفعون أيديهم سائلين المولى سبحانه وتعالى الرحمة، وسائلين الاستقرار، وسائلين العافية، وسائلين أن يديم الله سبحانه وتعالى لهذا البلد كل ما هو رفاهية وما هو تقدم، حتى يصبح هذا البلد إن شاء الله يعيشوا بأمن وأمان، وبالتالي الناس يرفعون أيديهم، الله يوحد كلمة المواطنين وكلمة المسلمين، ويزيل فتيلة الفتن الأهلية بين الناس. هذه الأشياء كلها الناس يمكن لا يدعون لها بال، ولكنها والله عظيمة جدا، عظيمة جدا. الناس يجتمعون في مكان واحد 4-5 إلى 10,000 إنسان، وفي ساعة واحدة يرفعون أيديهم، وجاءوا من أجل رسول الله وقلوبهم منشرها منفتحة. وفي هذه الحالة الله يدع الخير لكل من قصد وطلب وابتغى شيء، فالله يعطيه. ودعوات المسلمين لأنفسهم وزويه، وبالإضافة إلى هذا يكون لتشاد كلها حكومة وشعبا وجميع خيرات تشاد. هذا هو ببساطة التقييم البسيط. عموما نقول تشاد في خير كبير جدا، وكل سنة العمل ده بيزداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الحب للمسلمين في هذا البلد، ويزيدهم انسجام أكثر. إن شاء الله سيكون شيء كبير في هذا البلد في السنوات المقبلة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير شيخنا الصالح محمد رمضان. معنا أيضا في هذه الحلقة الشيخ أحمد النور محمد الهلو. شيخنا الشيخ صالح محمد رمضان عرج بنا لتاريخ الاحتفال الرسمي والشعبي، وجاب نماذج بالنسبة للمشايخ الذين حضروا معنا طوال السنين. هل لك من إضافة ما قاله الشيخ صالح محمد رمضان؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا وقبل كل شيء، من هذا المنبر المبارك منبر الإذاعة الوطنية، أنا أهنئ كل المسلمين، أهنئهم طبعا بهذا المولد الشريف الذي أخرج الله به الناس جميعا من الظلمات إلى النور. وعلى رأس الذين أهنئهم ابننا رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو، ورفقائه الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. ثانيا أشكر أخانا رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الشيخ صالح محمد رمضان على هذا التقييم الجيد الذي يدل على الإلمام الكامل بمسألة المولد النبوي الشريف. ثالثا أنا أقول المسلمون اليوم أصبح ارتباطهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي يوم مضى. هذه الاحتفالات التي سردها الشيخ صالح محمد رمضان في الحقيقة أصبح شعارا للمسلمين يلتفون حوله، وهم بهذا بدون شك عملوا بمقتضى قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعندما يقيمون هذه الاحتفالات ويقرؤون فيها السيرة النبوية، يقرؤون فيها الشمائل، يقرؤون فيها كل الأخلاق التي تتعلق بسيدنا رسول الله أو أصحابه أو من تقدم، لأن الاحتفالات الناس يسرون فيها كل ما تقدم من الخصال الحسنة سواء تعلقت بسيدنا النبي أو بأصحابه أو بالتابعين رضي الله عنهم. ولذلك هذا الاحتفال الذي نحن الآن نشاهده في تشاد وفي العالم أجمع في الحقيقة ما هو إلا حلقة كبيرة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأوسع أبوابها. ولذلك هذا التقييم أنا أوافق عليه، وذلك أن الناس عندما يدخل أو دخل هذا الشهر المبارك ما من طريق تمر به وما من زجاج تمر به إلا وأذنك تسمع أصوات المادحين وأصوات المتحدثين فيما يتعلق بسيدنا رسول الله. الميكروفونات تسمع الأصوات تتقاطع فيها، هؤلاء يمدحون هنا، هؤلاء يمدحون هنا، هذا يمدح تلك القصيدة، وهذا ينشد تلك الأنشودة، وهذا تسمعه يتكلم في الشمائل، وهذا يتكلم في عموم السيرة، وهذا يتكلم في عموم الإسلام. هذا الكلام منتشر في ليالي المولد النبوي الشريف من أول الشهر، بل منهم من يبدأ الاحتفال بالمولد عند قرب حلول الشهر، عند قرب هلول الشهر المبارك تسمع المساجد تبدأ المدحة وتبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى يدخل الشهر المبارك. ولذلك المسلمون الحمد لله في هذا البلد شاب الآن الاحتفال صار لهم ثقافة، فتجد التاجر تاجر بس في بيته يجمع بعض الإخوان يمدحون له ويقدم لهم الحلوى ويقدم لهم بعض الهدايا. تجد حكام، نحن الآن احتفلنا في بيوت لإخوة جنرالات في الجيش، قادة في الجيش يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. نحن الآن جلسنا مع سلاطين في هذا البلد يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ده في داخل نجمينا وفي خارج نجمينا. نحن الآن حتى سافرنا خارج نجمينا، وهناك بعض الإخوان سافروا أماكن أخرى في تشاد. ما من بلد، قرية أو فريق أو مدينة صغيرة أو كبيرة إلا وتجد فيها احتفالات متعددة. إذن هذا دليل على الوعي، معناه المسلمون صاروا في يقظة تامة. أو ولا نشوف الشيخ، نحن الآن في أصعب الأوقات. ليه؟ كثير من الأماكن تسمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس يستهدفونه بالتنقيص، يستهدفونه بالكلمات التي لا تليق، يشوهون سمعته عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه لا تضرنا بشيء ولا تضر نبي الله بشيء، لكن ده ينبغي للمسلمين أن يشدوا المئزر ليعرفوا الآخرين بمكانة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فكثير من أبناء الإسلام هم أبناء الإسلام ينتمون إلى هذا الدين، ولكن الواحد منهم إن سألته عن تاريخ نبيه لا يعرف عنه شيء، إن سألته عن نسب نبيه عليه الصلاة والسلام لا يذكر لك، إما يذكر لك هو ووالده وجده فقط، لا يستطيع أن يجاوز هذا. هذا هو الكثير، بل من أبناء المسلمين من لا يستطيع أن يحسن الصلاة عليه، حتى كلمة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله وجدت أناس مثقفين لا يستطيعون أن يأتوا بهذه اللفظة التي يمكن لأي إنسان أن يأتي بها، حتى دي بتغلبهم. إذن نحن الآن في تحدي تام لعدم وعي الناس. فهذا الاحتفال بدون شك جعلناه مدرسة لنوصل به المعلومة الإسلامية الصحيحة، سواء تتعلق بسيدنا النبي أو تتعلق بعموم الإسلام. فينبغي للناس الآن أن يتركوا ذلك الضجيج الذي يقوم به بعض أفراد الناس، هذا المولد يجوز أو ما يجوز. لا، كلمة يجوز أو ما يجوز هذه قتلها العلماء بحثا وانتهوا من أمرها، وذكروا لها من الأدلة والحجج والبراهين ما فيه الكفاية. لا يستطيع كائن من كان أن يأتي بدليل يستطيع أن يحرم من خلاله مثل هذه الاحتفالات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي احتفل، هكذا نحن نقول، وهذه دعوة، ولكن هذه الدعوة نستطيع أن نقيم عليها الدليل. كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، فسأله أصحابه وكانوا حريصين على بيان الأحكام، قالوا له لماذا تصوم هذا اليوم؟ قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل إلي فيه. هذا التعليل الواضح، ولدت فيه وأنزل إلي فيه، هذا نص لا يحتمل أي تأويل آخر غير الفرح والسرور بهذا الميلاد العظيم. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله في يوم مولده بالصيام والعبادة، معناته هذا تشريع، هذا تشريع للفرح. فالصوم لا يتعين، الصدقة لا تتعين، لكن الجامع المشترك بين الجميع هو الفرح بسيدنا رسول الله. فمن صام يوم الاثنين، ومن تصدق يوم الاثنين، أو قدم أي عمل بر آخر في هذا اليوم المبارك، يكون هو عبر بفرحه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول للمسلمين دعوكم من هذه الخلافات واتجهوا إلى تعريف الآخرين بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوه. فهذه الدعوة، هو كان يعرف نفسه ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، معناته هو يعرف نفسه للناس، وكان يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وهكذا كان يعرف نفسه. فإذا كان هو يعرض نفسه معرفا لها بين أصحابه الذين جالسوه وسمعوا منه وأكلوا معه وسافروا معه وحضروا معه حضرا، إذا كان يعرف نفسه أمامهم، إذا نحن الآن وقد حال بيننا وبينه عدد من السنين، عشرات ألف وأربعمائة وزيادة من السنين، ألا يحق لنا أن نعرف الآخرين الذين لا يعرفون حرمة هذا النبي، نعرفهم من خلال مولده عليه الصلاة والسلام؟ يخرج علينا واحد من الناس ويقول يقول أنتم تفعلون فعلا نخالف منهج الإسلام الصحيح، نقول له لا أبدا، نحن ما نحن إلا دعاة إلى التعريف بسيدنا رسول الله. ولذلك أنا أقول هذا التقييم تقييم صائب وفي محله. إذن على المسلمين أن يزيدوا، أنا أقول لهم الأعوام الجاية يا مسلمون زيدوا من هذا الاحتفال، من استطاع منكم أن يقدم أي احتفال في بيته أو في زاويته أو في مسجده أو يشارك إخوانه في أي مكان فليفعل، فإن الأجر بحول الله تعالى سيكون عظيما عظيما عظيما.
1: شيخ صالح محمد رمضان، هل عندك إضافة؟
0: أنا دي فرصة نشكر الإعلام العام والخاص، خصوصا تلفزيون تشات، كذلك الإذاعة الوطنية وجميع قطاعات الإعلام الخاص، ونشكرهم كثير على تغطيتهم لكل الاحتفالات في تشات، خصوصا احتفال الشارقة والاحتفال الرسمي تغطيته بصورة جيدة جدا. ولذلك أنا نشكر من أعلى إنسان ووزير الإعلام وجميع المدراء تحت وجميع الأقسام التي هي ذات صلة بهذا الموضوع، كلهم نشكرهم شكرا جزيلا. أنا أقول قدمت للمسلمين في تشات هنا شيء يستحق الشكر، جزاكم الله خيرا. رؤساء المجالس أيضا أنا أشكرهم كثير لأنه جو حضروا معنا، ولذلك هي طبعا تشات كلها حضرت، وكل رئيس مجلس جاء يمثل إقليم، إقليم ده جاء ممثل لما معنا إقليم كله حضر، فده نشكرهم. والفرق المادية أيضا نشكرهم كثير، لأنه تجد المادي الواحد في احتفالية بالنهار وبالليل كلها تلقاه يكون في احتفال آخر، وهكذا تدور الأيام وهم مع الأيام ومع الاحتفالات، فدعنا نشكرهم كثير. وكل من ساهم بماله أو برأيه أو بخدمته بنفسه أو قدم أي شيء نافع للمسلمين نشكرهم جميعا، وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يدع هذا كله في ميزان الحسنات.
2: أنا أيضا عندي إضافة، معليش شكر، بس أنا كان حضرت كثير في بعض الاحتفالات، من نجد الإخوة المسؤولين من الجوفرنيريات والسوبرفيدول والبرافيدول بيجي بيحضر مع إخوانه في هذه الاحتفالات. في الحقيقة ده بيدي تشجيع للأمة التشادية المحتفلة، وبيبعث ثقة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك أنا أشكر الحكومة في هذه الخطوة الكبيرة وجزاهم الله خير، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل سوء.
1: في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة، هما الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار التشادية، والشيخ صالح محمد رمضان رئيس اللجنة الأولية لتنظيم المولد النبوي الشريف الشعبي والرسمي. على هذا التقييم الخيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهما بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. البرنامج من إعداد وتقديم بكر حسن بخاري، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشاهد بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد من إدارة التقديم الزميل أبكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7 وتقريبا 8 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية. فنجي في داخل الاستديو ونبدأ بالبلاغات، نجري بلاغ واحد وبعد ذلك إن شاء الله نواصلوا بالمنوات الغنائية لغاية وكنا كان تم كمان للدعايات نسمو الدعايات، والساعة 7:15 دقيقة نسمو نشرة الأخبار. بلغنا تسمية الإمام التوم عادم، الإمام الجوني إيسا إبراهيم، الإمام الجيت موسى، كلهم في أنبتة 2 لهم الله فرحة، يبلغوا لكل المسلمين والمداهين وكل الحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة كركي أنبتة عشان بحضروا في الاحتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الله بيهتفلوا عن باكر يوم الاثنين في أنبتة دي بذات في مسجد حمزة أنا أنبتة دي هلة دليجي محمد حسن أحمد، والحفلة كمان تبدأ من الساعة 9 حنا فجر لغاية الساعة 5 حنا بعد العصر. والدعوة كمان عم نكرر الإمام التوم عاديم، الإمام الجوني إيسا إبراهيم، الإمام الجيت موسى، كلهم في أنبتة لهم الفرحة، يبلغوا ويعزموا كمان كل المسلمين والمسلمات وكل الجيران أنا كاركي أنبتة 2 عشان بحضروا في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين في أنبتة دي بالتحديد كمان في مسجد حمزة دا أنبتة دي هلة دليجي محمد حسن أحمد، والحفلة كمان تبدأ من الساعة 9 هنا فجر لغاية الساعة 5 هنا بعد العصر. والدعوة كمان أما السيد محمد يوسف أمين ديركتير حنا الانتربريس المستقبل يقول بشكر شكرا لكل الأهل والأخوان هنا نجمينا الكان قدموا لي ملاقاة حرة وقت هو قبل من المملكة العربية السعودية، ومن ناية تانية هو كمان يعني يقول بشكر كل الإيال الكان أدو من نجمينا لخيت ودو لخيت أبشي، ومن ناحية تانية يقول بشكر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع والداي وبذات الجمعية أمدرادر الكان قاموا ولاقوا، وبشكر كمان كل المنادرين والمنادرات عن الحركة الوطنية للإنقاذ إمبيس عن والداي. ومن ناحية تانية محمد يوسف أمين بقول بقدم شكرا للجمعيات أنا المجتمع المدني وبذات الجمعية لتحفيز القرآن وعلومه أنا كاركي الزنغو وبذات الاتديان أنا دي ستم بروموسيون أنا الحقوق في الجامعة آدم بركة أنا عبشة والعادة أنا الجمعية الأبرار وكل التلاميس وكل الأنسيان أنا السانتر رياض الصالحين أنا كاركي أرض الحبايب. ومن ناحية تانية بقول بشكر كل الناس الكان بعرفوا للسيد محمد يوسف أمين بقول الله بكتب لهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ناحية تانية كل سكان أنا هلة أبشة بقول لهم كمان شكرا بالاستقبال الكان قدموا لي كابين تكنيك

0: La rentrée approche. Cette année, l'Office national des médias audiovisuels vous accompagne.
1: Abahat, Watalamis, Wasatiza, Adokola Dirasi, Gaït Bijahas, Bekaye, Lami Forte, à l'imprimerie Oben Graphique. قادة تسنى الكاية بنوئية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البقوء الكتب إن داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصر ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدو إيجاد في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الإيجادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. السلام عليكم مستمعي الكرام اذا ما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليكم. نشط الاخبار انا اليوم ماشيه، ونبدا كالعاده بالعناوين. الوفد الوزاري الفراس الوزير الدوله وزير الماليه والتخطيط والتعاون الدكتور حامد تنجلين قاعد بواصل بزيارته في مدينه امجرس وحواليها. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في جددان القطاع الريفي في تشاد كانت كملت في العاصمة الجميلة. والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن جمهورية تشاد نظم مناسبة كبيرة احتفال بذكرى مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضور هنا كثير من المسلمين والمرشدين والمحبين، وكذلك حضور هنا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمه. فدي العناوين لكم تفاصيلها من راديو تشاد. البيسة انت الحكومة الفراسة الوزير هنا المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين قاعد يتواصل بجولته الميدانية، وده كمان فيما يخص الرد الأجل والفزع للمواطنين في صباح نجاد بعد أزمة هنت الخريف هنا السنة. الوفد مما وصل هناك طوالي مشى وزار المشاريع الممولة من منظمة هنت الحسير، خاصة المخزن هنا البزري البزور اللي كان يتضرر بمناسبة هنت الخريف الماسمة، وأيضا زار الأباتوار ومقر هنا ربينا الجداد، ومشى في مكان البفسو فوق الفاكسيناسيون للبهائم. كل المشاريع دي كان نفذتها الحسير بالتمويل من البنك العالمي. وبعد الوزير والوفد المائي كان مشوا في سو بريفكتير هنا دير دواني، خاصة في مكان الفوقة البهايم قادم بشرب ألمة، والوزير كلم للصحافة قادم نسمع
2: بسورة سورة كده أكون بقادم وما بارتنر هنا بسو استاشون باستورال كبار في أي دبارتما، وفي هنا في بردواني هنا بردواني منطقة جمال ومال وناس كثير كابوجو وشونا ألمي ذكي كيف حصل ذا ناس قبطابو دومين بسوا استاشن باستورال شاتو الجايد كل بكملوا أجلكه ونخدم دويسو ميكرو براش كبير لألمي كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوا توا جايدين سيد فنداج ده ما قابي كافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لألمي ده بيجيف وبشارجيه النفط في أي دبارتما بسوا استاشن وفي استاشن باستورال وايد ده بسوا جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بنك مونديال وما مستر الفاش بخدمه بسوله اي وقت ده برشيم ده قاعد وقت كان خريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتو للشعب ده نرجل البروبلم. وكلامنا علمي انا امجرز المشاكل الكبير انا التارية ده نخدم فوقه الاتيوت انا تقابل تدرسه بوضع من الاكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحلو المشاكل هنا الأمجرة الداخل وهلال في الدرج تريك ده كي علمي ده بيجي من تريا جوسكا متقيني بهو أمجرس وبكان القريب قريب ده كله كي.
1: طاهر حامد تنجلين وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي سميتو في ميكروفون راديو تشاد الكان مدلي زميل عباس بكر مصطفى في أمجرس. المدير الدراسات والتخطيط في وزارة الإنتاج والصناعة والزراعة موسى محمد سوغنغي كان ختم الخدمات الورشة الفوكها كمان وافقوا في الخطة الوطنية الاستثمار في جددان القطاع الريفي في تشاد، وده بحضور الشركاء والفنيين للوزارة. في نهاية الورشة كمان راديو تشاد كان مدت ميكروفونها لواحدة من المشاركات خلينا نسمعها.
3: خدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فاتدة يعني الفوك نجددو عشان ببلدو كما دا نلغو الفنانسوما أنا السكتر رال كلوكي في لبرا يعني عند بروغرام كتير بروغرام هنا البيا بروغرام هنا الثروة الحيوانية عند بروغرام هنا الأسماك عند مشروع كله هنا السكتر رال دا يعني مجموع فوقه.
1: وفي موضوع آخر أبنانا منطقة أنا بركو كان سو نقطة صحفية وطالبوا بضرورة هنا أنتين أنا مساعدات للمزارين اللي كان اتضرروا بعد الحريقة الكبيرة اللي كان قامت في الشدر هنا التمر في المنطقة. خلينا نسمعوا لأدو هنا اللجنة خديجة بريتيل حسب الله.
4: تمر دا أتلا ناس دا في فايدة دا بس من هي أنكت سوينا دا في فاي سنتر 77 جاردين أناناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جاردين كل كلمة يجا 60,000 شدرة أنا تمر نراك تمر ما زراعة ساكت تدسة ودي سمين تروى سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالا أنا ناس أساقا يأكل وشغل النار قمة أنينا دا ولا شبنا رياكشن ولا شبنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا داكي كيف أنينا هيني لمينا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وإنترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس دا ناس دا بس أكلهم دا بس شرابهم في سنة دا مرة واحد ينتي دا بس يبسوه يصبوه في شوال ويساوقوه ويأكلوه لحد السنة الجاية والناس دا حسا حاليا دا حالهم كيف يسوقي كيف نطلب من الحكومة تشيف وضع أنا ناس دا خليت أنتي أنشي أنا أنتي إنسانجي بومبيه دول سابير رول خليه وطوم هناك عشان تمر هو عند فاريتي فاريتي هجينا هنا اوازيز دا رار انينا بس ما تبلبي بتاتر كان ودر رابطاني ما نلقو تمر هم مسياد القيدين دا يعرفو نفر نفر وعند اسم
1: خديجة بريتيل حسب العضو عن اللجنة ودا كلمت بنادين لفزع للمزارعين اللي كانوا يتضرروا بعد الحريق انت الاشجار هنا التمر في هنا في العاصمة نجمينا كمان النشاطات هنا مشروع هنا جلو بيبي جوفيال المبادرة الإنسانية اللي كان الهدف منها مساعدة الأم والسخير وقت الخلبة وباء حتى الولادة التي تشعر كان أمس سعيدة الطفل في بطنها كل سعيد ويلدو كل بيعافي محمد عمر إدريس والتفاصيل.
5: في خلال المؤتمر النقاشي نظمتها مؤسسة جلو بيبي جوفيال بالتعاون مع دار المقاولون ومؤسسة داري فان في مرسال المشاركين في المؤتمر ناقشوا المشاكل هنت القلبة والمأكولات الأديل الواجب بأكلنها الأوين القلبانات وكذلك المتابعة الطبية أي الفيزيت لغاية ما المرأة تلده. محاضر البروفيسور بامباي جاك المختص في التغذية كلم في جانب صحة المرأة القلبانة وشنو الواجب تاكله. قال كان المرأة تلقى تتغذى عديل بمأكولات عديلة ومكانها القايد فوق كذلك بكان عديل كل يوم بس هي فرحانة ومبتسمة وتلقى راحتها النفسية ده بس دواهن المرأة القلبانة كالليل ولادة ماما أوديد. من جانبها كلمت في التحركات والرياضة هنت المرأة الحامل وكيف تتخلص من السموم شددت وقالت واجب الأوين القلبانات يتابعوا في الفيزيت ويحترموا توجيهات هنت الدكاترة. طلبت كذلك من الرجال خلي يرافقوا أوينهم وبمشوا معاهم في اللبتانات والمراكز الصحية ويتابعوا معاهم عشان ينقذوا الأرواح. نذكر في خلال المؤتمر المشاركين قدموا أسئلة بخصوص الحمل وصحة الأم والتطعيمات وكذلك قدموا هدايا للأمهات القلبانات المشاركات في المؤتمر.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. الجميع انت القلب الأبيض للشباب في إقليم هنا موندول في جنوب البلد بالتعاون والاستفاق مع جمعية تشاد للخدمة والابتكار كان سوا حملة هنا أنتين الدم في اللبتان الإقليمي هنا مدينة كمرة. الهدف كمان عشان يفزوا المردنين ويدعموا الناس اللي كان محتاجين للدم ويقوفوا معهم. الخبر كمان جاب لنا الذهب عمر أبكر من مدينة كمرة أسمان إقليمنا منتولان. من جانب آخر البرنامج المرونة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في إقليمنا ودفيرة وكمان قسم خنم وأيضا الحاجات الباكلو للأسر الضعيفة في صباح نجات عشان يواجهوا فوق الحمبولات الموسم الخريف الماسمي السنة. الخرم دول ده كان وزولهم بحضور هنا البريفي هنا ديبارتمان إيربا وكذلك مندوبا الوزارة انتصروا الحيوانات في الإقليم وكذلك معزومين آخرين. كتار موسى أحمد دود مرسلنا في مدينة إيربا هو كان جاب لنا الخبر. في أخبارنا انت الدين المسجد الكبير الملك فيصل بيجي فوق اليوم فجر احتفال شعبي كبير نظموا الأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد بمناسبة هنا مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدروا في المناسبة رئيس المجلس الشيخ عبد الله عثمان في جنبه مستشار هنا رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إما وكثير من المعزومين. خلينا نسمعوا للشيخ عبد الله عثمان شنو قاله.
6: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها العهد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
1: الشيخ بدايم عبد الله عثمان الرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلل الزميل عبد الله هارون آدم. في المركز سيفوت كمان المؤلف برال غانيا بارفي كان قدم كتاب الجديد الخطوط عنوان خليك تكون عندك شخصية، والكتاب كمان مكون من 240 ترقة مقسم لأربع أجزاء. جاوه بمر والتفاصيل.
7: أبقى شخصية ده العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفي، والكان حج في كتابة في أهمية انت الشخصية أي الكاريزما ووصفاء بكونه هي موهبة فطرية وهي هيبة ما بملكوها ناس كتار. بيرال بارفي كلم كمان قال الكاريزما الحقيقية بتنبني من خلال القراية الكثيرة والتعلم والاستماع ومن خلال الأمل والتجربة. زاد في كلامه وقال الكاريزما هي فن هن الهجي والإقناع والإلهام والشخصية هنت الحضور، ده بخلي أثر في النفوس. ومن خلال الكتاب الخصصاء في التنمية النفسية وفن هن الخطابة المؤلف بيرال بارفي قال الكتاب ده قائد بدافع في الفكرة البسيطة والقوية في نفس الوقت. وكمان قال الكاريزما هي ما موهبة بتجي فجأة بس لبعض من الناس المحظوظين، ولكن هي مهارات يمكن الواحد يطورها ويساهم في ممارستها وتنميتها مع الوقت. نذكركم بكونه الكتاب اللي كان ألفه الكاتب بيرال بارفي عند 240 صفحة ومقسم لأربع أجزاء ومرق باللغة الفرنسية.
1: أجا هو حبيب عمر. آخر خبر الفيدرالية التشادية انت للرياضة هنا التيك بول كان صوت اليوم فجر جمعية أمومية حقا الجمعية الأمومية ده عشان تقدم كل الإنجازات اللي كان سوا في خلال الفترة انت المكتب القديم، وأيضا بعد ما قدموا الإنجازات اختاروا مكتب جديد تنفيذي عن الفيدرالية انت للرياضة هنا التيك بول في تشاد. 9 أهداف برسم أحمد جرمة لمدة هنا 4 سنوات جاية، والمناسبة كمان بقت في المركز هنا البحوث والدراسات من أجل التنمية سيفوت هني في العاصمة أنجمينا. دكسادي كراكنا في دل الساعة 7:29 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جات الدين أشتر الأخبار اللي ماشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالأنامين. الوفد الوزاري الفرنسي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينجا بواصل بجولته في صبان البلد ومشى في أمجرس وحواليه عشان يشوف المشاريع هناك كيف يمشي. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في جددان القطاع الريف في تشاد كان كملت والمشاركين كمان لقوا فائدة كبيرة في خلال الأيام اللي بيتفوق هالورشة. والمسجد الكبير الملك فيصل بيجي فوق احتفال كبير بمناسبة ذكرى مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضورنا رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وكذلك مستشارنا رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات. شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من أمجرس كمرة إريبا ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد لنشر أخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير محمد عمر إدريس حجي هوا حبيب عمر تيت إخراج جنا بشير عمر بشير قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ بباكي أرغدو أوكي ربي عافية.

أعزائي المستمعين والمستمعات، الأغنية دي كمان هدية خاصة لكل السادة المستمعين والمستمعات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر الشباب بكي. نقول له مساء الخير لزميل هناك دليجي حسنة جبرين أنقردبا، أيوة ده كمان دليجي هناك أنا أمبوغنا ولا، وكل شباب أنا أمبوغنا، كل الأجايس وكل الشياب، نقول لكم مساء الخير يلا.

أنا فولغا نقول لك مساء الخير وأيضا مساء الخير كمان لجبورة ودا شيف دي كانتون جبورة ودا نقول لك مساء الخير لجنتو لكل أسرتك الحالية كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أوكي فنجي في داخل الاستديو بعد ما سمينا المنوات الغنائية وسمينا كذلك أغنية حلوة لأن الأغنية دي أغنية هندا كون معاني بالأكثر. أوكي نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات اللي عندنا لها. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول وكمان بآيات ذكر الله الحكيم عنده كمان يعني أسرار وبداوي كمان كثير من الأمراض المختلفة بعد من الأمراض هنا الشلل بتكرب النادم تقريبا 4 سنوات وأيضا بعد من الناس تلقازل بطن ملان ألمي وإند سكري إند تنسيون إند كمان الأسمة وبعد من الأواوير إذا كان مسكتها ما بقدر بيدعوها والقحة اللي بتعازي الراجل والمرأة وحتى اليال الدقاك وبعد من الناس إذا كان بس نايمين بيستحلموا وبيقولوا في الفراش دؤف الرجالة وبعد من النادم إذا كان داير لها سخير كذلك بإذن الله بلقى سخير أو كمان داير زواج سنة الله ورسوله وإذا كان بس حاجة عدتها زي الدبيب أو كمان الأقرب أو كمان يعني كلب أو حشرة من الحشرات أو بهيمة من البهايم إذا كان داير بخلي من السيجاريت الترامول ولا ماريسي وأيضا بخلي من السرقة وأيضا كنادم أقلة ما عديل كذلك يعني بقدر بداوي وحتى كنادم عند أباسور في بعض من الناس يعني بخلوا بيوتهم يبنوا البيوت وبيخلوها وبس الجن يسكن فوقها بإذن الله وكمان يعني بقدر بداوي فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الرباني الروخاني يقول قائد تسير شقة في مساكوري ده هناك في بروفينس أنا حجر لميس وبالتحديد في كاركي بورنوتي تتصل بها بالأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27-68-03-05-01 66-75-90-71 وكل الأرقام ده هي واتساب كذلك بتلقوه ويقول لكم بيتمنى لكم يعني الله يديكم العافية. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار ولا حكمة الربانية الروحانية يبلغ لكل المسلمين ولكل الأشادين بصفة عامة بقول هو بآيات ذكر الله الحكيم يقدر كمان بعالج كثير من الأمراض بآيات قرآنية في بعض من الناس اللي عندهم الشلل لفترة تقريبا 4 سنوات وبعض من الناس عندهم ألمي بطنهم بس يملي ألمي النادم الاند ديابيت السكري التنسيون الأزمة بعض من الأوار كان كربت النادم ما بقدر بالدواء القحة اللي بتعازي الرجل المرأة وحتى الصغير الصغير وأيضا الراجل أو المرأة دايرين اللي يديهم الأيال كذلك يعني بلقوا الدؤف الرجالة كذلك هو بقدر بداوي بإذن الله بعد من الناس إذا كان بس نايمين يبول في الفراش الزول كان داير زواج بسنة الله ورسوله كذلك يعني بسائدة وبلغ كمان يعني الزواج الزول كان داير سخير كذلك يعني بلغ السخير الدواء الزول كان مسكت الكانسير أو كمان عند كمان الباسور أو بيخلي منه السيجاريت الترامول أو المخدرات الحشيش أو المرايس وزول كان بسرق ذاته كله بيخلي منه السرقة
النادم إذا كان أقل ما أجيل كذلك بقدر بداوي في بعض من الناس ببنوا بيوت وبخلوها وبعد ده كمان الجين بس بقعد فوقها بإذن الله بآيات رزق الله الحكيم كمان بقدر بمرقة. والناحية الثانية بقول له فكي جدا سايب الأسرار والحكمة الربانية يقول له هو سيشقى في مساكوري ده في بروفنس أنا هجر لميس وبالتحديد في كاركي بورنوتي تتصل بها بالأرقام 95-29-89 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 يقول كمان الله يديكم العافية والصحة والسلامة. بلغنا وفاء السيد أبدونغوس سيد بورما سيد آدم أبكر حسنا غريما بلاما جدا كولو آدم جبرين ألغوني هسنا ديليجي بابا محمد رمات أبيت عبد الرحمن سيد زبرة غربة الدلاي يوسف والحاج السوار حسنة إدريس آدم محمد سخير آدم شف دكاري محمد خبوب أبكر النايم الشيخ بشارة السوسل أزرق علي أسرة رمات أبيات وأسرة حسنة سخير ولكل الأهل هنا تأكل ناس لهم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت هنا بنيتهم فاطمة محمد الكنا ماتت اليوم يوم الأحد والصرخة بسوى أم باكر يوم الاثنين في كاركي فندوري اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غادي يجات الساعة 7:46 دقيقة نمشي في مكانة الفن.

ملحوظة نقدمها كذلك للمستمعين. فده كمان للناس اللي قاعدين بيساوقوا الكريدي, الناس اللي قاعدين بيساوقوا كريدي سواء ارتيل او كمان يعني تيجو. أساد المستمعين, كان زمان انت زول كان قاعد برا كان تدور ترسل لنا دم 1000 ريال تدي 1100 ريال وبدوك 1000, لأن 1000 داير ترسل لزول بيجي بشيله تنتي 1100, أو كمان كان رسلت 1000 مرة واحد بدوك شنو 900. فهسه حاليا ما أشياء الواحد الموف موني دول ما ارتل موني وشنو دول, الناس شيء كي قصروا. لكن بدا ذات أقول يا جماعة الناس يا هسه قد تأكل الناس, والله كان كتير انت رسلت 2000 ده كان 2000 برسلت كان بارتل موني كان كتير بشوله منك 60 ريال, كان 1000 ريال بشوله منك تقريبا 30 ريال ولا حاجة كده. ويا حس الناس قاعدين باكلوا الناس بشولوا بس يعني زي الاول ده بس. فيا جماعة ماشيين فوق وين يا جماعة؟ الظلم ده كأننا ماشيين فوق وين؟ اي اتوزا تقول بالله بيدور بكل بظلم اخو ده ماشيين فوق وين؟ فكر يا جماعة الموت قاعد معانا اليوم دنيا وانباكر اخرة شيء هننادم ده. اذا كان بس انت ظلمت بمثقال ذرة والله بتحاسب يوم القيامة. ده يعتقل بأرفة ده واحد. الثاني كمان انتو القاعدين بتسووا الترانسفير, انتو ذات كل مرات قاعدين بتسببوا مشاكل للناس. يا جماعة ارجوكم اذا كان بزول جاء يدور منكم الترانسفير, يدور ترانسفير انا 2000 او انا 3000, ما 3000 ده ما 15 مليون, هو يدور 3000 15 مليون وانت تكتب 20 مليون. هو ما اقول لك اكتب 20 مليون, انت كتبت 20 مليون معناتها ترسل لنا 3000 وانت رسلت 4000. الزول مسكين قاعد بس ما بقولك يا اخي انا ترى شغل ده, ما دام ترسل لي 4000 انت رسلت لي 5000, 1000 هكذا رسل لي قبل لي او 2000 ريال هكذا قبل لي. انت زول ما بتعرفه خوام انت قال كي قال اجان دول كليان دول شنو شنو دول, تعرف ترسلك كيف تسبب مشكلة عن بينك انت السيد الكبين والنادم الجسد بذاته. قل الزول ده هو ده بس شغل الاندى, شغل رسلوا اندى 3000 او 4000 داير برسل لي نادم. اوكي رسل لي 4000 خلاص اجي رسلت لي, بعد ده هو ماشي بس تنادي تقول لي انا ترى رسلت 5000. المسألة تبقى لها والله المسألة لسه كان بنهجي فوق دي, مشاكل كتير قاعدة بتحصل, مشاكل كتير قاعدة بتحصل. يا جماعة انت زول ما دام جاك قال انا ندور ترانسفير, ايه ترانسفير ايه شنو فلان فلان, اوكي تمام هنا كم انا دوني دور هنكي هنكي ايه ها نماروتك دا كم دا كوني مارو دا مش اللي مش اللي كرر ليا في المعهد المعلمين يقول كي لا ريبيتيسيون الي فريمان بيداغوجيك, الا تكرار انت تكرر ده ما شيء الا يعني شيء عنده مشكله, لا لا ما عنده اي بروبلم كرر انا دني ماروتك انا دني ماروتك كي كي كي كي كي, كي بطن كل اوري لي مش ده ولا ياكلك شيء ولا ياكلك شيء. مرات ده هم البشولو بس بشولو اني مارو بخالط, هو بده بقولوا انت بس انتيتنا خلاص تقوم الخيامه. هو نادم دور رسلوا رسلين مثلا انا رسلت لي انا وما بنعرف اني رسل لك نرسل لك كيف. فيا جماعه ارجوكم انتوا الناس اذا كان انت كم ما تقدر تتحمل المسؤوليه وما تقدر تعرف خدمك كيف الناس بخدموا في الكابين اخر خلي منك كم باترون هناك بس كان جابك ذاته. في بعض من الناس ده هو قاعد في انجمينا خلاص بيجيب لي اخو من در برا بعلم انا يومين ثلاثه وخلاص بنت لي تليفون وبقول لي انت سوي دول بس القاي يكسروا لنا الراس وبيسووا مشاكل للناس. فالله كمان يرفع البال وينزل الشفاء يا اخواني. كرغنا فيدل فيدل كومسونو وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمى المستمعين, الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات, مساء الخير هناك كمان لكل المستمعين.

أيوة يا سلام يا سلام، أغنية أغنية جميلة وأغنية باردة. يا سلام لكل الحبايب الحالياً قاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، قاعدين بيستمتعوا وبيستمتعن. يا سلام، مين فارقنا؟ قريب للحول. ها بكانك زل، والله ما خطيت بكانك زل. هيا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، ده الهب الحقيقي يعني. من اتفارقنا قريب للحول، لا قريب سنة، لكن أنا في مكانك ما خطيت زول. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، أغنية جميلة وأغنية باردة، نحديها لكل السادة المستمعين والمستمعات. يلا كلنا سوا.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غادي يتشاهد خلاص الوقت اللي محدد لبابايرو تكمل ما في قطو تغميني. نشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان طابوا معنا من الساعة 6:45 لخيط علينا الساعة 8 إلا دقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية لجمهورية تشاد. 75 في لب العيلة، 75 سادة المستمعين والمستمعات، سموتوا المنوات الخناعية، سموتوا البرنامج ركن الدين العظيم، نشرت الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر الشيب أبكي، أيضا سموتوا الدعايات وبعض من الملاحظات. كردنا فيديل قوم صنو وبس قائد في قدام الآلات الحديثة. عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو بإيجري كلادي في غان صلوم إيجالا ليوميان بيرسون. أعزائي المستمعين كل البرنامج ده كمان لقوتو في تهت إشراف بابا أبا دمي سايكو كالكال كلافيا لامنو كلالي ولا سي كونسا ميرسي. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، لحظات نخليهم كمان مع الجران فير بنان السيلايو بنان جوغني جنوبا مفاشي مغنو ولا بجي كمان يقول لكم سبب وجوه بون سوار على كل الأسادة المستمعين. بريني سوان ديفو هنا إذا الوطني لجمهوري كاد، ما السلامة تهيات علي باي باي إبوني.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. يواصل رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنقلين يواصل جولته الميدانية من أجل الاستجابة الطارئة لإنقاذ المواطنين من أزمة شح المياه هذا العام، وقد رافق الوزير عدد من الشركاء المسؤولين المحليين بولاية إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
2: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة هطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع ريزي تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
3: بيدين بيدوا
2: وين؟ عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
4: بصورة كده أكون بقدم وما بارتنر أنا بسويستاشن باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوجي وشونا علم ذكي كيف هذا ناس كابتابو دوم هنا بسوا استاشن باستورال شاتو القايدة كله بكملوا أجل كي ودخلوا دو يسوا ميكرو براش كبير لعلم كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوار تو قايدين سيد فنداج ما قاعد بيكافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لعلم ده بيجيف وبيشارجيل نفدا في أي ديبارتمان بسوا استاشن وفي استاشن باستورال وايدا بسوا جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بنك مونديال وما مينستر الفاش بخدمه بوصوله اي وقت ده برشيم ده قايد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوب انتو للي شاب ده نرجل البروبلم. وكلام انا علمي انا امجرز المشاكل الكبير انا التارية ده نخدم فوق الاتيوت انا تقابل تدرسون بوضع من الاكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوق لدني حلول المشاكل هنا لأمجرس داخل وهلال في الدريب تريك ده كي المدى بيجي من تارية جزكا وتقيني باوة أمجرس وبكان القريب قريب ده كله كي.
2: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتم مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي اختتم بمركز بكرة أعمال الورشة بمركز كندو للتدريب أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي بتشاد. زكريا يحيى زكريا.
5: أشاد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي بتوصيات المشاركين في ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي في تشاد، توصيات أهمها حشد الموارد لتحديث خطط القطاع الريفي 2026-2030 ووضع خطة تسييرية للحصول عليها ودعم جهود الحكومة في هذا السياق من قبل الشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني. إحدى المشاركات بالورشة تحدثت عن أهميتها.
6: خدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فات ده يعني الفوك نجددو عشان ببل دوكيومان دا نلغو الفينانسمان انا السكتر رال كلوكي في لوبرا يعني عند بروجرام كتير بروجرام هنا البيا بروجرام هنا الثروه الحيوانيه عند بروجرام هنا الاسماك عند مشروع كله انا السكتر رال دا يعني مجموع فوق.
5: نظمت الورشه من قبل وزاره الانتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع برو أجري، واستمرت 3 أيام بمنتجع كندل في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري.
1: قدم أمس أبناء منطقة بركو حديثا صحفيا دعوا فيه إلى ضرورة تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من حرائق أشجار أو مزارع التمور أو مشاتل التمور.
7: تمور دا أكل أنا ناس دا في فايدة دا بس من هي أنكت سوينا دا في فاية سنتر 77 جارديان أنا ناس عند ألاف التمور في لبا في كردي 46 جارديان كل كلمة دا يقى 60,000 شادرة أنا تمور ناراك تمور ما زراء ساكت تدسة ودي سمين 3 سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالانا يالانا يالانا ناس أساقا يأكل وشغل النار قمة أنينا دا ولا شبنا رياكشن ولا شبنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ذاك كيف عنينا هني لمنا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وانترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة واحدة ينتي ده بس يبصوا يصبوا في شوال ويساوقوا ويأكلوا لحد السنة الجاية والناس ده هسه حاليا ده حالهم كيف يسوقوا كيف نطلب من الحكومة تشوف وضع أنا ناس ده خليت أنتي عنشي أنا أنتي إنساني pompier dol sa perro khali wotum ina achan tomura ko inda variete variete agina hana oasis da rar anina bisma to flepe peut-être kan wad rabatani manurgo tomura humam siadal gerin da ya funa farna farwa inda usum.
1: تتزايد المبادرة الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية والداي في ظل ضعف هطول الأمطار هذا العام، وقد زار المندوب العام للحكومة لدى الولاية المندوب المكلف بالزراعة إلى منطقة أمليون التابعة لمحافظة وارا برفقة رجال الأعمال والفاعلين في هذا المجال. حماد داود حماد.
8: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال الزيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء غالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي، غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في والداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة ساداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في ولاية والداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة تعمل منظمة ساداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها، ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية والداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: احتضن الجامع الكبير للملك فيصل بأنجمان احتفالا شعبيا حاشدا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جرت المناسبة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد يمة، ممثلا لرئيس الجمهورية وفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس عبد الله هارون آدم.
9: تحت شعار قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقيمت فعاليات الحفل الشعبي الكبير الذي دأب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية على تنظيمه إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. استهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، عقبتها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة التي عكست مكانة هذه المناسبة في نفوس المشاركين. في كلمته رحب رئيس اللجنة المنظمة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان بالحضور، مستذكرا بهذه المناسبة العطرة سيرة النبي الكريم وما جسدته رسالته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق الفاضلة. من جانبه تناول المفتي العام للجمهورية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أهمية إقامة هذا الاحتفال الشعبي الكبير.
10: هذا هو العام 17 ونحن نحتفل هذا الاحتفال الشعبي الكبير من أجل أن نعبر عن حبنا ومن أجل أن نعبر عن ميثاقنا الذي عاهدنا به مولانا جل جلاله أننا نتمسك بهذا الدين حتى نموت.
9: بدوره أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان أهمية إحياء ذكرى مولد النبي.
11: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
9: هذا ويشكل الحفل الشعبي الكبير مناسبة لتجديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضار سيرته العطرة وقيمه القائمة على الرحمة والتسامح والتآخي في أجواء إيمانية جمعت العلماء والدعاة وحفظة كتاب الله وجمع غفير من المشاركين.
1: عرض المؤلف التشادي بير البارفي كاريزماتيك كتابه الجديد الذي حمل عنوان كن كاريزماتيك. مناسبة العرض تمت أمس بالمركز مركزي سيفوت. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
12: كن كاريزماتيا هو العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفيه والذي تناول في كتابه أهمية الكاريزما ووصفها بأنها موهبة فطرية وأنها هبة لا يملكها إلا عدد قليل من الأشخاص، مضيفا بيرال في كتابه إلى أن الكاريزما الحقيقية تبنى وتطور من خلال القراءة والتعليم والانضباط والاستماع والعمل والتجربة، شارحا المؤلف في عرضه بأن الكاريزما هي فن التحدث والإقناع والإلهام وصناعة الحضور الجسدي تترك أثرا في النفوس. ومن خلال هذا الكتاب المخصص للتنمية الذاتية وفن الخطابة يدافع المؤلف عن فكرة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته، الكاريزما ليست موهبة حصرية لفئة من المحظوظين بل هي مهارات يمكن تطويرها والانضباط في ممارستها وتنميتها مع مرور الوقت. هذا ونشير إلى أن الكتاب يحتوي على 240 صفحة ومقسم إلى 4 أجزاء وصادر باللغة الفرنسية.
1: عقدت الفيدرالية التشادية لرياضة التيكبول جمعيتها الأممية وذلك من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد لأعضائها. محمد موسى أحمد طاهر.
13: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جمعية عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التيكبول، وذلك تحت شعار من أجل كرة تيكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد لأربع سنوات.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.